0: عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة
2: يقولها 100 مرة
0: يا حي.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. يا

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
1: درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زور پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت باشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خوا يقول درود و صلوات دبخشيت امروفا ودا شاكي بو نستي ودا قناهي بو سريتوا ودا درجي هر برزي بيد بخشري درود و صلوات وادكات که سلام و سلامتی خدا به تو مسوگر به خواهی گوره به پیغمبری فرمو علیه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرا هر کسی لأمتك صلوات یکت بو بن یریمن ده صلواتی خومی پیه بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرا هر کسی السلام یکت بو بن یریمن دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبری خوا او درود بخشی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلامی جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبری خوا من صلی علیک صلیت علیه و من سلم علیک من سلمت علیه او صلوات بو تو بنیری منیش صلواتی بو دنیرم او سلامت بو ابن الی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروز اب کادبت خاونی سلام و درودی همو ملائکه کان تیکرا ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کس درود و صلاه بو من بنیری سرجن فرشتکان خدا لارزو آسمان کان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لخوش بني خواهي دسكوي وكويش لها والله تيه پیغمبري خواه زربين زاكانم كدوتا نادني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارد دبيته هو كاري سرين وهو اللي خوش بوني خدا بوا تيك رايتا وانا كانت درود صلواتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم هو كاري قبول بوني دعاء نزا كان ما نوك إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونا تو الاخوار راجي راون حتى لقال يا موري نبي مولاك شي صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان اللي نيوان أرزو أسمان الراجي راون رقي في نادي بشي تصلوا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات لقلنا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام

السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لو أنا دوسات نو لو أنا كان تفسير القرآن في روز بيم وخدمتنا بس رزامن دي خواي قول وهي بعدين أيوه عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. بله خوشبینان و کوانتی رابردوش کمیک لخدمت سرتای و اعتدابون که خواهی گفت لعات پیشتر فرمودی یا ایها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ایکم ربا ورداران تقوای خواب کنو اویک و الربا مایت و لمعاملات کانت وازیله بین اگر ایمان دان اگر وان کن فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. دي اعلان حرب للان خوا للان پیغمبری خوا سبحانه وتعالى. وإن تبتم اگر توبش بکن فلكم رؤوس اموالكم كواتا لو لحظه هر کس پیگش توبه کرد فلكم رؤوس اموالكم اوا لبوتان هيا رؤوس اموالكم واتا کس پاری بقرز دا لبو کس اشک بریبا دایتی مادام توبه کرد لبو هي راس مالکی خو ور بگریتو لا تظلمون ولا تظلمون. ظلم مکن بورگتنی زیاده ناش بظلم تان لي بكري بوي كوا كابرة حقكت بخواو نيداتوا. بلى وكو باس ما كفى إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. براستي أجت مشاك قرآن فيروس بين هستوان يجنيه خوي جور أو عبارتي لقرآن فيروس لبلان بري بكار هنا بغير ربا. ما قال لحديث في غنبر صلى الله عليه وسلم كاتك ولا صاحب خارداتي لحديث يش قدسي خوي جور دفن من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. تفهمي هركسك ازيتي دوستي شي من بدا من اعلان حرب لسبكم خوفنا من ده برام القران في روز غيري وات له زيجاش كخوي يقول باسي او هناك دي برام بد بهي استوانك كفعل خوي يقول وبيغمبر كي صلى الله عليه وسلم اعلان حرب لسدك غير ربا نبي كواتب راستي او بلقي لسر قوري تاواني ربا. فاذنوا بحرب من الله ورسوله وكو قوتيش من نهاية حرب ديارة أو بندية زور لو يقسك تراك أخوة سبحانه وتعالى إعلان حربي لسر بكاو لو يقسك ترى برقاي أو حرب بقري برقاي أو شرر أو معركة بقري لبران برخوة سبحانه وتعالى. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم كواتا أقر توبة شكر وازي لربا هنا تعاملة شريباوي كردية بلام توبي كردية لبوي هي رأس مالكي خوي ور بقري توا رأس مالكي خوي سرمايكي خوي وربقريتوا لا تظلمون أقول الظلم يعني ليه ما كان بورقتني زيادة ولا تظلمون نابي ظلم إشتان ليه بكري بريك أبرا مادم ربا خور بوا بربا دايتي منها أصلا باركي نادمو نا تمشاو إنصافة بك لشريعتي خوي قولا كواتا نكسك دا بظلم بكا بورقتني زيادة نأوكسي كوا لسريتي كوا قردكي بداتو ظلم لسر ما داركي بكات مبوي بلاي نايدموا سنك لو كاتي كوا نايداتوا ظلم يكديكا حقكي دخوا ظلم يكديدا ديكا كوا تسر ما يكي فيوست بدريتوا نابي ظلمي لي بكري نكهر بخوري بلكو تأخير كردنيج لو مديك اتفاقيا لسر كرديا تأخير كردني وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم دفن مطلو الغني ظلم واتكسي كوا باريش للاه بلام تماطل دکاواته خوی گران کردی و نای داته لکاتی خوی لکاتش دکه هی بیداته او ظلمی کده ای که براستی که تلویه لو حالتی کسی ربا خور با ظلم نکا توبه بکا با اوی که زیاده ور نگری و ناش بی ظلمی لیه بکری با اوی که سرمایکی بخوره لدوی او دفرمی و این کان ذو عسرت فنظیرت الى میسره و این کان ذو عسره كواتا او كسي كوا قردكي درايته بمديه محدد اگر ذو عسره واتا لحالته چي تنگانه دا ناتواني بيداته لكاتي خوي ناتواني بيداته ولا تعمري ربايوش هر كاتي كوا تأخير بكا زياتر وزياتر وكو بمصطلحه غرامي تأخيري دا تسري براستي او ظلميكا اگر كسك لتنگانه دا فناظرة الى ميسره با خاوان مال خاوان قرد بات ساورواني بكا فناظرة وات انتظار بكا ساوروان بكا تاكيني الى ميسر حتى وكل سر او كسيكوا تندبوا لسري سهل دبي تا خواي قورت جياني دنيا وايا
خواهی گروه سبحانه و تعالی تنجی دکا و فراوانی دکا و کو تاخی کرنه و ابتلا دیکواتا که قدد لای کسی که هیا اگر نیتی بداتا و لو حالتی کوا وقتا کشی هاتیا تاوروانی بکا که براس خیره چی گوره و کو تندین حدیثی که باسی دکا انشاءالله و انت صدقو تاوروانی بکا باشتره خو اگر بی کن صدقه و خیرج لی خوش بی خیر لکم تاکتر لبود تاکتر لبود این کنتم تعلمون اگر بزن تن تاکتر لی خوش بی او لی خوش دبوی او با کرتی معنی آیت کن زال سر او بین کان دو عصرت فناظرت من لامس راستی انت مشاهده که او دینا سماحتی چی تیده سبحان الله یعنی او ای کوا مسلمان خوای گوره لخلال قرآن کی و هروها پیغمبر صلی الله علیه و سلم لخلال فرمودکانی براستی و من پرورده دکا کفیر تسامح بین لی بردهی اگر تاود لوی خوالید ببوریده اتوش لی برده با لگل خلچی لی برده با مالی کد بقد دایت کسک با مده چی دیاری کراو اگر مده که هاد نیبو بیداتو لعسرت دابو لناخوشی لتنگانه دابو تاوروانی بکا تاوروانی بکا حتا وکو خوای گوره لوی سهل دکا دیهینی تاو خو اگر لیشی خوش بی باشتره زور باشتره لو خود باشتره لو خود باشتره خو اصل وای که کسی که و لی خوش دبی لو قرده کرسیرتی لمصلحتی بیه لی خوش دبی ولی خواهی گفت خیرون لکم لو خود باشتره والله او کسی که و لکسی خوش دبی مراستی اضعاف مضاعفی او کسی که لی خوش بی اتو دلت خوشتره که هل دنیا اتو دلت خوشتره برکز زیادت اکو تمال او زال ما عدا او كوا لقيامت هذا اشك تاروان دكا زال سال او كوا تاروان كردن لسركس شي كوا قردار ونيتي حديث كوا امام بخاري ومسلم وهروا امام النسائي امام احمد روايتي عن كردي لحذيفه كري ما خويل راز بده فني في غمس وصلنا فرمي ان رجلا ممن كان قبلكم بيابيك لو اني بيشينغو بيش امه الاسلام لم يعمل خيرا قط هيت خيري تشينبو سبحان الله وكان تاجرا يداين الناس كابراشي تازربو بقرض اشتد داخل تشيو بابلين باري داخل تشي فكان يقول لفتاه اتربوك سيكوا وكبلي موظفي بردستي بيبو بيدغو اذا اتيت معسرا فخذ ما تيسر اجر تشويا لاي يقلو كساني كوا باري ايمي للايا بلام ديتد لحالة تنقانة دا او اندي لي ورقة كوالة تواناي دا هيا واترك ما عصر او كوانا تواني بيداتو وازي لي بينا وتجاوز عنه وازي لي بينا وصابوشي لي بكا لعل الله ان يتجاوز عنا بلكو لمقابل او كأيما تصابوشي لو خلقانا دا كان كواني تيام بمان دانوا بلكو خوالي مان خوش بيو تصابوشي لقناه كان من بكا فلما هلك كاتك وأوك سمر قال له الله عز وجل الله سبحانه وتعالى عز وجل بيد فرمي هل عملت خيرا قط حيث خير يكتك أنزام ده كدويش ساك قال لا حيث كدويش ساك من إلا أنه كان من خلقي الجواز بلام خروشت من أوبك ولا خلتي خوش دبوم فكنت أداين الناس وكان لي غلام أمن قرز بارم بقرز دا خلتيو موظفكم هبو غلامكو خزمتكاركم هبو فكنت إذا بعثت ليتقاضى كاتك وبمناد بالوكا وحق كي بنتو لا يخلطي قلت لو خذ ما تيسر واترك ما عصر بيام داقو اويكوا لتوانايان داهي ليان ورقلا اويكوا بينا كريب داتو وازي ليبينا وتجاوز وازي ليبينا وتساقوشي ليبكا فقال الله تعالى الله سبحانه وتعالى في دفن أنا أولى بذلك منك سبحان الله خواهي قولي بيدا فرمي أمن أولاترم بوخو روشتيتو لتو أمن أولاترم أوصفتم هبي أمن أولاترم لتو لبيشترم أوصفتم هبي تجاوزوا عن عبدي خواهي قولي بملايتك أن دفرمي دي تاوبوشيب كان لبندكي من فغفر له إيتر خواهي قولي لي خوش دبي كوات مراس تنبهيما لحديث يشيدي كإمام أحمد روايتي كذي أبي قتادة ده فرمي خوالي لراز جملة بيغنبال بصلاة صنو فرمي من نفس عن غريمه أو محى عنه هر كسيك كسيك قرداريتي مهلتي بيبدأ لساري تنق نكا زغطي لينكا كدبيني نيتي با فرصتي بداتي
أو محى عنه، يعني هل ليه خوج بي؟ كان في ظل العرش يوم القيامة، أو كسا لجير سيبري عرش روج قيامة. سبحان الله. لحديث يشيدي كا كإمام أحمد رواية كريب بريدي أسلامي دجير تخايد راز دفن في أنصف صنف الموي، من أنظر معسرا هركسك قرزي لا كسك أو كسل تنجان دانات وان بيدت أوش تساور وان بكا، فله بكل يوم مثله صدقة. لبويها أو كسا هر روجك لسر راوستايا لبويها صدقيك دانسري قبل أن يحل الدين. كواتا بيشوي مدي أتوك بارد بقرز دايتا كسك بيشوي مدي دانوي بي حتى وكو مدي دي هر روجي صدقك لو دانسري. فإذا حل الدين أجر مدي هات كبداتو فأنظره ديسان نيبو بيداتو ديسان تصاورواني كر، فله بكل يوم مثليه صدقة. لو حالتي حتى وكم مدكي دي الرجاء صدقة شلو دانسري باش أو كم مدكي هات نيتي بيداتو فله مثليه فكل فله بكل يوم مثليه صدقة. أو لبوي هي مقابل بهر رجاك دوهن ديلو دانسري. سبحان الله دوهن دا كاتب راستي از رو پاداش یه چیز هرم انسان لدست خوی نده. لکوت آیتی او بابتی صورت باب لکوت آیتی او بابتی که باز داری بعد که و اتقوا یوما ترجعون فیه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. خوی گفت فرمی بترسین لروجک که دگرین ولای الله سبحانه و تعالی کات کدمرن بترسين لو روجي كدمرنو دقرين ولاي الله سبحانه وتعالى. ثم توفى كل نفس ما كسبت لباشي مردنكتان أوزا قيامتو حشر حسابك ساروانتان دكا لو روجدا توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. لو روجدا هر نفسك تي كردية كسبت من خير أو شر تي كردية لخير ولا ساكا توفى بربا بيستي دي دريتوا وهم لا يظلمون. به هیچ شی ظلمیشان لی نکره، به هیچ شی وگ ظلمیان لی نکره، ظلمی لی نکره باید که تا که چی کردی خواهی گر پاداشتی نداده او، ظلمی لی نکره که آخر آپه چی کردی با دو خرآپه لسری بنوسری نه، پر با پیستی خوی تو فعال توفیهاتی و تب تواوتی، از آوکو تعاملی خواه لقلبند سبحان و تعالی دیاره، دائرون بین العدل والفضل، یعنی بعد عدالت لقلید که. يام بعدالت لقال دكا يام بفضل لقال دكا ظلم نية للا إخوائي قول سبحانه وتعالى ولا يظلم ربك أحدا بفضل لقال دكا لقنا كان خوش دبي تاك كان يقبدا زياتر بحزا بيقب حفصته زياتر بلهم ظلم كردن نية أو كوا سزاش بدا يقبيك زياتر نية كواتا لو روجب ترسين إتر أو آتاوكو زوريق لزانا عند فرمون كوتا آتلو پیغمبر دابازي صلى الله عليه وسلم لپاشي أو آتا تسان روجيق ما وفاتي كد پیغمبر صلى الله عليه وسلم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. لو روجب ترسين كدا قرين ولاي الله سبحانه وتعالى إتر لو روجب ترسين كدا قرين ولاي الله وكوزانا عند فرمون تماشا ذكي يكم آهد لقرآن بيروز بإقرأ دست بيكر ديه كوتا آيات واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله كوتا قرآن بيروز بإقرأ دست بيدكا بإقرأ دست بيدكا بالتقوى كوتاي بيدي بالتقوى كوتاي بيدي يعني سي يعني أو دين أو شريعتي خواي قول سبحانه وتعالى أصل وايا بإقرأ وخوين دنوو لدواي قران بغوي بما بس توي فيربون تاوك شريعتي خواه فيربي او ذا علمك او علمك اعتباره لا اخوي جورك كوتاي بيدي بالتقوى هر علمي تشيش كوتاي بيني بالتقوى او براس حدزه لسرخوانه كي نفتح حدزه لبوي نفتح حدزه لبوي وكو مشهوره كواد غوتري لو كان للعلم دون التقى منزله لكان اشرف خلق الله ابليس اجر بيتو علم ببيت تقوى ببيت زي بذكر دنيا وعلمي منزلتها بوا لبا اشرف خلق ابليس بلا بروزور عالم ابليس تخوا فنامنده او علمي كفيري دبي لبو التقوى اجر نبو التقوى بزان حجه لسر تخوا فنامنده. ثم توفى كل نفس ما كسبت لو رجدا هر كسك تشكر دي لساكه ولا خير وهر وهلا مقابل جال غناه ولا لغناه تاوان خواهی گوره پاداش و سزاید داد تا خواه پنامنده. او آتش
یک لبلگ کان که کوزانان دفرمون نسر وی کوا هر شتک لکسب خود اوی دی به قیامت پاداش زاد لسر دریتو مگر استثناء هبی بوی کوا و کل حدیث پیان صلوات باسی کردیا مثلا او کسی کوا لدوای مردنی خوی من دالش صالح لوی دعای دکا یاخود هر مسلمانک لوی دعای دکا پیدگا صدقه کردن پیدگا علمی چی نافعی بزیشتی صدقه چی زاری بزیشتی او هموی بلگی لسر استثنائی اگر نا تنها کسب خود بکل کردی اگر نا غیری او کپیان صلی اللہ علیہ وسلم او تنشتی باز کردی کسیگ لزیاتت حزد نکردی اگر وسیت بکی یا خود وسیتش نکری کسیگ بخیری خوی حزد لزیاتی دکا پیدگا با اذن خوای گورا و صدقه پید دگا و بروجیبونی نظریگ لسرد ما عینی بلگی لسر پید دگا بلام اوانی کوا لحدیث هاتی زیاتر نا لو تنشتی اگر نا و ان لیس للانسان الا ما سعى و ان سعیه سوف یرا کواتا الا او الا سعی خوت براستی او پید دگا او دی که غیری او تنشتی که پیان صلی اللہ علیہ وسلم باستی دعا و صدقه غیری او هیسی دی که بهاناد نا لخواه اگر دفارینو لو رجك ونرجع فيه الى الله دقرين ولولاي الله سبحانه وتعالى لو كسان بك بسر فلازي بقرينوا برويتش سبي بقرينوا تاوك لو رجك حساب وكتاب على قلبك كرزاما وحسابا يسيرا من لقلبك ريتن خواي قول بفضل ورحمه خوي لقلب مان بكاتن وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

وزايد رونو ديانا.

0: قدامه.
1: بتشوار صدر
2: قدامه والهم يتلامه.
1: بتشوار صدر
2: سنجر وفاقه
1: كبير لنا خباصة عشي
2: قدامه.
1: بس ليه رمولي ده قربة صدر كان عمر رجع خلق سامي والله يكاكا لمني والملور سامي
2: سنجر وفاقه
1: كبير لنا
0: برام بري سستينا كم ويقل يا فايلانا
1: كم
0: من تاما ومم مثلاما دستور وجين ورقاما
1: دستور وجين ورقاما
2: من تاما ومم مثلاما سنجر وفلاسما
1: ويا هركة الأوسط وشاسم تشوار كاش من الأوابو كارسا ويستجي احمد اسماعيل
2: ويستجي
1: احمد اسماعيل كارسا دستان فوجنا

بريابة بردوام سجده برا بو رب العالمين سري غيز ونوازج بو خوا دابني روجي قيامتا لقل في غنبلا منو تو سجده بين شيطاني نفدين ليكرا.

0: دارم دكتور سامان بزنزي جيلو قسيمين بي بخواي داشي من دو حالتي يكم حزيان لي خلشي أزيد دن
1: بيكو من
0: أو حزيان لي خلشي أزيد دن دو باركي
1: باركي
0: سنة زارة يعني... بيانت زارة ونيا
1: نانا بلي بكي ستيا بلا صحسا كان بطارنا يعني كان صحسا كي بطاري
0: بسند يا بونا
1: بشكلة شباطني دونور بطاري
0: بسند يورد بخواي
1: صحسا شي عام بكي لواني صحسا عام شكمو لينيا أنا فهمت فحصة كان كامل بين غير أو حدا دفع شيء لو أنا ده هزار وير بجري الواضي وير بجري بقول من النوي هاش أوها كذا أوها
0: مكان جبيت أنا خوش خانة أهلي
1: بلى بيكمان لدرجة هم يبصاري يعني بليد بصاري بهرش بيني بروي بيصف لي ورد ملا مقصدي من تنها أويا بلى ولا كات هاوري يعني شجرة تنها بليد لنا وخط خانة بخلق دروس كان أو رخي كبي أسنا جوري لا تستم أدن لخل بخلق أزيتنا لنا نير البوبن ككان
0: دبر دكتور من كاسات نودي زور سپاس دكين دست خوش رومك نو چی باش دا زور ممنون يم
1: يوا دارم شيك ما باش شيك بوكي يعني اشي بلي بريت لنا خص خانه درس كات
0: دست خوش
1: يعني وقت ولا يعني وقت زارم بالا تواري بخلق بدا ام نهر بخومنيا بوهم خلقيا خلقي لهم وندك عندي من زور تم غناها
0: ان شاء الله او قصاني زناب اللي بو وزيري تندرسي دنير ان شاء الله دست خوش بي
1: بلا ان شاء الله دست خوش بي مام استاذ فراز بي دست خوش بي وادار من نفس الزام بي مام استاذ
0: دست خوش بي زور زور سباس
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قلبي
0: دليل الشقلاوش بهما شوي كا كازمير نو دكتوره كان دا دنيشن خوش ور دغري والله او نبوني درمانه زور عيبه كلا سو وزاري تندرستي كدتوانم ل 20 سالي رابردو او ديارده قوره ناشيرنه بر دوامه يعني اتونا خوش خانه كدانا الى درماندني الى سدادنا انا وقبول كلاوني انا بس طوا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم او اتي طوا ملتي كرد وازي لو اتي هنا او اتي قاعده شرعيه كي او اتي وازي هنا بو اخوي غورا او لك دي زبر بخوينه او اتب زانه باس سيدك باشا يوادارم برون او اتي بخوينه بزانه باس سيدك باشا تساوكم مام كان بيفرموا تساوكم
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
2: بخير أبو سلطة باشي إن شاء الله
0: بخير بيتساوي من
2: نيسان دس خوشي برنامه خير دي دكم ولاي أما جيبا لدنجي برا زينب وكبايو دي دكم
0: أويا أما
2: جيبا لدنجي
0: أمور أويا إن شاء الله أورو أو ديكورم لبو تساعدك إن شاء الله صوتي تساعدك دكين يبيو عندك أنا جبيته وناو لايدي
2: بلا
0: ما 500 دينار يا هرزانة وبلاشة.
2: خاصة خاصة خاني من دارم بما خلق زيادة بينام استخص خاني حكومية قلنا دارم كينا خوشبو در مانا كينا باشترا ولان بداخوا يعني تو كدري خاصة خاني حكومية كشوية كل سونر لدري كلا بخواي بخواي سونر يبي لدري كلا يعني امن ببلقى بخوم من دارا كمنا خوشبو رجب سوما خاص خاني رزقاري لميجا هوا شو تمشا دكتورة كان سيدك انا قريز من ابويا قلت يوم من دارتو سونري دبي وضع زور خطر بياره
0: بله
2: تمش قلت دكتور من خستخانه حكومي مستا ما دام هون خطره سونري كم لبوكا قلت يا خس سونر نما قلت يا حيلا از قلت والله دي بتي دادر ابي قلت منا من امكانيات مني اللي دارنا كم بس بين الزوزو يا كم كذب لو سونر ملوك قلت والله اگر ما بي باشا بين الزو امني ساعات حفت حفتوني وامل خستخانه حاضر ومهش عند الدكتور نهاتيا
0: ايه يا كم كاس يجبوه؟
2: قلت دكتور من بتني ما أمن يا كم كاس هذا؟ كاس برينا كتسلة سونار ورقة سونار كان كذي أوي كحسة خودا.
0: إيه.
2: قلت آخر قلت دكتور تقولي عيادك أي خود بخاتي ده ولا سرك من ده اللي عيادي. لما بارع عيادك أي ولد اللي سونار شنو ده نسيس بين بلا خس كان رزقاري تا. أتقول له تيلي ده سونار بنوسي. قلت مزانيت يا دكتور قلت يا قلت ما من لنا غرم يا كاس برينا. ناس ما دريش قلت خذام لقر ما شاهد. وتبو خو الناس ما ادري حتى وصلنا لبلونك قلت يا اخي ورقه انا ما قلت تشد ورقه كاك بس بزعم كسر برينا كبيا قلت بس بزعم تشد حسي خوتك يا يعني فقير دكتور ليش يواه لبيري كتن صارخين ديار هل وش

0: de vytěkat.
1: Potom amen. Tušíva, tuši čeva.
0: Potom nárom nádere, nábět kasi barrech.
1: Wow. او الا بر امور كيف انا تزورم خوش دوي لتمثيل كان اجى رواد ياري
0: از والله مو تليفون وتليفون كاريك وهرايك لو خص خاني
1: ايه
0: كاكا دبو بلكو كاكا شي كاكا دوني غوت الوصف خطر استا ندم زين دروي دكا لا غريز بس دبو بسمع لي هذا كاين شلون انا كم لدرب
1: يا دتواني ناوي نخوش خانه ناوي دكتوره كاش بلي احتياديا
0: ناوي والله الا بيدنا ما
1: ايه باش سون قال لك انا من اوانيه او التشيره او ده بناي بقوتري ناي نخوش خانه كش بقوتري
0: خص خانه رزقاني او بس ميجه ها
1: واي واي ميجه
0: براستي والله يبو التليفون وتليفون قال لي اخر يقول لي برو فرانه زي ولا تشوم او عشانك او الكسون اللي اخر تمشي عشان منك او ده جنس بس بدي بقى غزه بخوي لي ده بقى
1: تو ربو
0: زينتي محمد وراك بينا ومش راح رجلك كانوا يريد انه سن او ده بيو او نعزام يستا
1: واي
0: بله زمان كزوما دايره زمانو وكنا او تعتبر واستنا اشتكد دنا وشي تشوم وتركم مسراو سيصط بنزاده وتكاكم بحفصه زايده وشركه يشد بالوتي اشكارك قلت ما بمشكاد كم محامي هذا منو دم بدو ده بارم ده شي حد بيرم بس بمحكمه
1: ايه
0: المهم يعني عندك اشتيا للبروش كان بيدرين بس كجل رناقي بس ما دم يكشتي بري براستي حموشت بوتا بارا اگر ده توی اگر ده توی راست تانش تکم ده بیز بوده بیز بچو آه ده دنیا اگر ده توی بحرالی بجی و بفقیری بجی او لیلی تعذیب داری اگر ده توی پاره ده بچکو سنده بسنده بی پاره اگر ده توی پاره پیدا که هر کوچی بی او روش قیامت تعذیب داری
1: ای رحمه لده اکو بابت دست خوش مام که نبی
0: ایست یعنی مام خست خانه زور اساسا کاکو چند وش خیم دیدیش نیا نگاه که دام آنها گوت خیم بس نخوش یعنی من روزه نخوش اگر من ابو سری بو عملیاتی لو بکری وقت تلفنی هم بوم میکنم گوت آنها دیو عملیات کنن نگری گوتم لو گوت آنها زن تختی دلی نکدیت یا یعنی بعد اسرائیل طبعا ایش اسرائیل داره نخوش گوتی برو دو هفته پس چند من سری دو هفته
1: پس
0: یعنی عملیاتش اسرائیل کامل اسرائیل داره نخوش هم دزام خیزان میبو فقیری نداره هیچ بخوا يعني شش ما حب ما سردو دعني مدري حب ما قد بو عذابي بنارينا حتى سردي
1: يستا كوتا زار زنابت او وقت وقت زي بد ذكر دي خد داوا كاريكا قوت النار روم حتى اي من برينا كان او ها بو وايا
0: والله نقلش قوت ميكا سي برينا كان لود نية لبو يمر يكب كساتي ما كا ورق السون كا حسكا
1: ايه
0: يعني عيب عيب كا براستي دكتور
1: لبويان كردي ونيا لبويان كردي اي ملت اي ملت دبي وش امام كانبي وكو يوسف انوري اكتر موقيف تبي اوزتو اني ما فكد وقري اگر بترسي ولي پار ديوا او لو خط لي پار ديوا يعني بكردية كي
0: بجكاكو سال يكشتي زور مهم
1: بابا
0: كن نيدكو زور خطر وزغي اوها
1: با
0: وشي سونا لك ما كنت قلت وليز عايبين
1: لا حول ولا او دي شو بالله
0: كارسات الدكتور نخوش بترسي
1: او يعني كاك ماما مكان بي عسره ورا ودقسي خير لك ان شاء الله
0: رحمه الله بابا والله عيبه خد دكتور يعني هالموتسكي حكومتي ولا لي دوسي مليون دكتور دير شي نام زاد لك كم بس موتسكم هاي لايف بيد اجي بارا بلوتي بارا والله يا دكتور ليش له هو بارا والله بميلاد بزيد لي قرط بسري افضل من دار بي وما دينا بس يساري كلام بهذاك ري بس يبي راد بيري كاكا شتش بتلو قيامه
1: مام کانه بی دست خوش دست خوش جان زور زور سپاس که باش دارید که براستی واقعا چی زور کاریگر جیر روا او ویدیوش انشاءالله کدی دکین بلاوی دکین و زور سپاس دو زنه بود
0: سپاس دو باش بستا خوش بردو
1: ممنونیم
0: کاتش خوش و سلام علیکم و رحمت الله
1: و علیکم السلام و رحمت الله برزان کاتی برنامه کمان تواب و تواکو بیانی دینو خزمتان سلام علیکم و رحمت الله و برکاتو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزقنا علما نافعا يا رب العالمين. لظاهر مؤولة ورماغر ودما مؤولة وتاني اللفظ الذي حمل على غير ظاهره أو لفظي كوا لسر غير ظاهرك ولقدم بيه وتريم مؤول دليلش من هنا وكخواي فرودكار لحديثك قدسي حديثك صحيحة إمام مسلم روايتي كردوا فيرمانكا تأويل بكين يا عبدي مرضت فلم تعودني، فقال العبد كيف تمرض وأنت رب العزة، فقال مرض عبدي فلان فلم تعوده. حزقة تاني جي مان أول دليل على وجوب هذا التأويل دليل مانشي لسر واجب ما أم تأويل بكين جاروا هيا نك ظاهري نصك والراقري بل كو واجب لسر التأويل بكين. لاتشي حالتك يا لاتشي حالتك واجب لسر ما تأويل بكين مساك إن شاء الله دليل مانشي لسر وجوب أما نك أم تأويل جائزة هند يجار تأويلك واجب لسرد بك
1: تأويلك
0: واجب
1: تأويلك
0: واجب تأويلك بو واجب أي شون أم حديثة شي لي أكي وهو معكم أينما كنتم شي لي أكي نص الله فنسيهم شي لي أكي كنت سمعه الذي يسمع به شي لي أكي مجبوري لي لك واجب لسرد تأويلك بويا. والدليل على وجوب هذا التأويل هو استحالة احتواء المستشفى أو غيرها على الله. شلون مستشفى احتواء اخوانك؟ شلون غرفة بيتك احتواء اخوانك؟ شلون مسجدك احتواء اخوانك؟ شلون ابي احتواء نيا؟ ومنه قوله تعالى وجاء ربك مجيء مجيء ازاني شلون؟ زي مجيء كان زماني عادي مجيء وتاني اروي بوشتك شلون يكمد لي شولا به يفرغ منه المكان الاول ورب العيد درقاقه شلون يكمد كوا؟ فرغ منه بطال بولته خذ بوشتك كتر احتواء شلون كتر العلماء قام فرمي عن شي فقد حمله العلماء على مجيء أمر الله. أما يتبي ثاندي كاتي ورقات إمام جويني شوني كروتي وجاء أمر ربك جاء ربك تيا أمر خواي جورا ديد أمر خواي جورا هاتوكات سيرك. بل لاستحالة معنى المجيء الحقيقي وهو خلو مكان من الله واشتغال آخر به على الله. ودليل هذا التأويل قوله تعالى في سورة النحل هل ينظرون إلا بردوام شاوريانك إلا أن تأتيهم الله أو يأتي ربك شاوريش يعني أن تأتيهم الملائكة شاوريانك الملائكة بي يان خوار يعني. ونظير هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا هاوشيوي أما يكدوان مانية بلك الزور زور مان هي لقرآن ولحديث في غمر خوايا صلى الله عليه وسلم كتأويلك أبيت واجبك لسر إنسان مسلمان بيك. أقسام تأويل شما مصح نابي تشنجوريك مانها بيه طبعا لأصل دو أصلي سركي مانيه تأويلي صحيح مانيه وتأويلي فاسد مانيه. تأويلي شي تأويلي صحيح تأويلي فاسد ما مصحان سيكا طبعا ما توزيق سبكين وازيك تابينا نصيك دبوك هات شاكتر واي الظاهري نصك ورق إلا استثناء أجر ظاهرك تورجر نقصك أداة طالخواي يوروبي ويستكى لو حالتها تأويلك جوانا يعني أجر نقصك ندرا وطالخواي يورا للروي لغوي وللروي عقلي وللروي علمي وقبولك ليش بيسنا كتبروي برو تأويل شاكر رأي ظاهري نصك أولك أي شيء جائزة لكي حالتك على حالتك أجر بيت دليلك بقوة تهبي ترجيح تأويلك بك على سر ظاهرك جارواهي اللي حالتك واجب لسر التأويل بكي أجر نقصك نقصك بو خواهي قورا إثبات بك شون خواهي قورا نخوشك وي خواهي قورا بيت اللوت وبيت الشاو وبيت الجوشك وبيت الطا وبيت الصفر الله سيك يقول لي خواهي قورا بيما كافر بيان كافر أبي بيام خواهي قورا دسما كافر يعني كافر نيا خواهي قورا شاو ما كافر يعني كافر نيا خواهي قورا بيجي خواهي قورا بزاتي خوي لهم جاكاية كافر يعني كافر نيا ورا ظاهريا من السلطان الله وهايا أما اتفاق إلى بين علماء كان تتنانت معتزليش لراك يا موافق أهل السنة باش ما مصاين باش ينقسم التأويل من حيث الصحة والفساد إلى ثلاثة أقسام كم قسم مسيحنا تأويل صحيح هو التأويل الذي يصار إليه بدليل صحيح دليلك صحيح بكات تأويلك يكي من العقل أو النقل يعني عقلا يعني نقلا لو حالتها تأويلك صحيح بو نمونة نقلا عقلا يعني شي ملح خواهي قولا فرمي لسورة كهفة واسأل القرية. لا سوري كهف نيا سوري كهف واسأل القرية بل واسأل القرية راشا قرية برساري لي أكري لي ريا حتما أهل
1: القرية
0: سوري يوسف كنا فيها والعير التي سوري يوسف أبويا قمان سوري كهف نيا يوسف باشا دارو برد برساري لي أكري ماما صيان حتما برساري لي ناكري أما دليلك عقلي ناتواني برساري لما نبكي جماد جماد برساري لي ناكري تقديري مضاف معني واسأل أهلا قريتي ما برسير لشو انا قام بك جواب تداتو ها كردي خمانيه برسير لو بك جواب تيتا زوان ها كردي خمانيه ودي برسير لدارو بدك تيتا اذا زوان عراق او ظاهر يقول لي دارو بد قضاء دوز ما قصب قال لكم انا او معجزات بيغمر انا ما كرهو جواز ديوار جويلي بارك الله ديوار جويلي اما دليل تشيل سروي تاويلك بقوه واجب سر تاويلك عقل دليل نقلني هاكات صلاة مسلم بيرم ديك سيجي هانا كي سمك ديواريش غوتشكي هي ديواريش غوتشكي هي بيريا مجبوري تأويل كي لا مفر منه أما تأويلي صحيحة يعني دليلكات نقلي بيوكو خواهي قولي فيرماني كله وتي يا عبدي مريض فلم تعدني يا ربي خواهي تشون نخوشك وتي مريض عبدي أما تأويلك نقلي با. أي تأويل الفاسد هو الذي يصار إليه بما يظنه المؤول باعتقاده دليلا يا كمان بدليل صحيح أمانة يصار إليه أويك مؤول وتأويلك أكا عليكم السلام وتأويلك أكا بظني خوي إيمان شو تأويل فاسد شيء هو الذي يصار إليه بما يظنه المؤول باعتقاده دليلا هوي أكوا مؤولك الراب ولا بلام ظني هيا نك دليلك صحيح به إيه موتمان لا يجوز تأويل إلا بدليل صحيح وهذا الدليل إما أن يكون ناتجا من العاني العقلي أو النقلي بل دليل التأويل فاسد هو الذي يصار إليه بما يظنه المؤول باعتقاده دليلا صحيح كتشيبو دليلك دليلك صحيح يان لنقل يان عقل أما ليراك دليلك دليلك صحيح نيا خوي وتصور أكاد مؤولا كم تصور كما دليلك صحيح بل أم لا حقيقة دليلك صحيحني دليلك صحيحني وهو ليس كذلك في الواقع دليلك بشو هذا إلى واقع كتأويلات أصحاب الفرق الضالة وكم معتزلة معتزلة إنكار صفات خوي قولي أنكرت وتي أن شنك عقلا قبولناك ذات باري تعالى صفاتي هبه أجر صفاتي هبو بل قيل سر تعدد ذوات تعدد الصفاتي دليل على تعدد الذوات بو إنكار الصفات ينكر أما أم تأويل تأويلك فاسدة تأويلك صحيح نيا سيهم أن التأويل الباطل المردود يا كم يعني صحيح دوهم يعني هر خوي تأويلك تأويلك فاسدة قبول معك سيهم أن تأويلك باطلة مردود إيش أمتش وهو الذي يصار إليه بلا دليل فاسدة كتشيا فاسدة كدليلك يا بلام دليلك دليلك غير صحيحة مؤولك وتصورك عما الدليل لحقيقة ترى أمرها ما دليلية أما ينشي يا باطل تأويلي باطل ومرد هو الذي يصار إليه بلا دليل أصلا هذا دليلية ما لا أحمد فرقك واضحة أجر مؤولك بدليلك صحيح كردي أما دليل صحيح لعقل يا نقل أما في وطرية تأويل صحيح أجر بيتو بدليل كردي بلام دليلك وتصورك الظنك صحيح بلام دليلك صحيح نبو أو فاسدة أي باطل شيء هو الذي يؤول بلا دليل ايش دليلك هنا بل التحق بل بالتحكم يعني نصوصك انا قري بكيف خوي بارز وخوي قساكت كتاويلات الملاحده وكم ملحدة كان قالين اخوان وكم باطن كان وكم مجسمه مجسمه كي في القضاء لك انا بها قدر بنا ايش هكا ايش لو يعني والله ايه مقسم كينو قسنا كينو معنا مجسمه ومشبهه كاتي خوي فرقيه اسلامي بنا ام فرقيه ديان انحرافاتي قوري قوري انا بقول عقائد الاسلام باطنيا كان أو أنك تفسيري باطنيا أنا كتبو قرآن وازاني هنا لقرآن ولا حديث ولا شرع إخوائي بروردقار باطنيا كان نزيق بنا أصلا لتكفيرك تكفيرك لو عندي علماء كان تكفير يعني كتبو بل بالتحكم كتأويلات الملاحدة والباطنية والمجسمة وغيرهم وهو كفر تأويل معنى شيء كفر أزال علماء كان رأيا وابو مجسم ومشبه كافر وكتشون قناعة وابو أويك باطني شكافر وكتشون ملحد قناعتي أبو كافر أبو ضلي كما ينقسم التأويل أما ستأويلك شيء تأويلي شيء بيقري تأويلك صحيح به يعني دليلك تهبه مؤولك أو كتأويلك أكابه دليلك يهبه أبي أم دليلش دليلك صحيح به مستندي دليلكش كتأويلك في أكايان عقل به يعني نقل به أجر يكي لم صفات عنيت يدان أبو بينا وتر تأويل صحيح أما يعني تأويلك فاسدة يعني تأويلك باطلة زور شاكا كما ينقسم التأويل من حيث ظهوره وخفاؤه إلى قسمين كم تأويل ظاهرة كم تأويلش خفية شعراوية ما مصايا يا كم يعني تأويل قريب تأويلك شيء نزيكة زور نزيكة وهو التأويل الذي يظهر معناه بأدنى دليل وتأمل تأويل يوا معناه إني هرب بتشكترين تأملي تأبك الآيات يصير أطعين تأويلك هذا دليلك صحيح كما في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ما مصاين وهذا كتابك به والله نظري اللغوي هي أجر بكاري بيني بجوانتين شيء ولا قرآن ولا حديث ولا همو قوليك عربي وغير عربي حاليا بين قال أنا بلو لغاتي كريشة شيء نظريك نظريك الثلاثية أم كلامة كلامة تعريفك إيه عبارة جملة كلامي خواهي جورك قرآني في روز هر آية بقرة أم آية تتكون من عدة ألفاظ ويا هر لفظك لما أنا للغية دليلك معنايك هي دلاليك هي ويا المانيا سبون من الحمد لله رب العالمين الحمد لام الله رب العالمين شوار امبي شوار بينج لفظة قش لفظك معنايك لزماني عربية تمام كواتا لفظة ودلالش هي غرضك وقصدك ومبستك ايش هي لتعبيرك من كاتب موسى ايشان موسى ايشان فلان اشد باب خنين اما كومالي الفاظ هر لفظك دلاليك يا بلا من غرضك ومقصدك ايش هي لقصك ام كاتب ارستيتو ايكم وانيا دافعك يا بالمرك يا غرضك يا يعني لابد ان يتالف الكلام من الفاظ وكل لفظ له دلالة وهناك غرض سيق من أجله الكلام خواهي بروردقار ورسر معايتي له قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه أما خواهي جورم مقامك مقام إثبات يد يعني مقامك رديك بو يهود كنقصك يعني داو بال خواهي بروردقار ونقصكش بخيري بو ويا يداه مبسوطتان مبستي إثباتي يدا يعني إثباتي كرم أبو خواي قورا ما مصا يعني إثباتي كرمي خواي فرود قارا بشي وازي موضوع كيد يد ما مصا
1: خواي
0: يسمو يد كمفتاد أي شكا هيتش كشاني أيديش معنى لقرآن بس يعني شك إذا ما يكيك لو أنا كودي أنا إلا ألغن خواي قورا يدي حقيقية يا باش خواي قورا فرمي يد الله يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان والسماء بينيناها بأيد وإنا لموسرة باشا مفردة مثنية جمع حديث صحيح معنى كلتا يديه يمين هردو دس إخواتي يمينة شابيت يعني استغفر الله وايا لحديثة كترا هي الشمال تدعي ويمين تدعي إذا ما زاني أمدو دس جاري يكي أندو يعصير دوانا که هر دو کی راسه یا چپ راسه شیتی دایا ای دوانا که دانا بو شوازه سیم لکو دا انی یادی سیم لکو دا انی هونا لسین دا انی لپشتو دا انی لسرو دا انی لکو دا انی استغفر الله بو یکو تی تاویل قریب بل یداه مبسوطتان چکا سیاق یا تا سیاق که سیاق اثباتی کرم بو خوای گورا وردانه وی او نقصی که یهودی مجرم دا انا پا خوای پرودگان تأويلي بعيد يا تأويلي بعيد هو تاني تأويلك بعيدة أبي بيري اليوم كيتو لغويا شي تاكو بقيت تأويلك صحيح وهو تأويل الذي لا يظهر معناه بأدنى دليل وتأمل بل ربما أنكره السامع لأول وهلة لبعده وذلك كتأويل قوله تعالى ثم استوى على العرش استواء الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش هذا كي هي بمعنى استولى مع قولنا بتأويل هذه الآية وعدم حملها على ظائرها بما يتنافى مع تنزيه الله عن صفات الحوادث شكرا صوخواي بردقال حادث مياه أو بابتك عقد يا بابا دعاتك حق دقاء حسناك مزولة سليل يا ربوس منهم ولا نعني بالبعيد الفاسد أو الباطل تأويل بعيد معناه هنا تأويلك فاسد وتأويلك بعيد لا لا لا معناه أول تاني تفكيري جرك أو لغي جرك أو تفسيري جرك تابقيت النتيجة كما في التقسيم السابق بل نعني أنه صحيح تأويله صحيحة إلا أنه بعيد لا يظهر بأدنى دليل أو تأمل أشين سر مبحثي كتير أوش مبحثي زور جرينجا مبحثي ناسخه منسوخ فصلي هشتم ناسخ منسوخ كمان طاوكر دواي أو أشين سر كتابي دوهم هو معنا مباحثي ألفاظة تقريبا نيو كتابة كابع دواي وسين شتي قرآن شيا حديث شيا إجماع شيا علة شيا واني قياس شيا قياس علة كان دواي أو شرع من قبلنا صح قولي صحابي ومصالح مرسله أو أنا والعيلي إن شاء الله ما مقصد عن نسخ لزماني عربية لأصلا بودو معنا دي بوشان معنا دي دوان نسخ بمعنى إزالة ولا بردنا نسخ بمعنى نقل كردنا نقل يشتيك كي لشوينك وبوشوينك يبرد مثلا كمبيوتر نسخ دانا راوا نسخ نسخ راوا نسخ شيا لكمبيوتر نسخ وطاني او نصالة قريت ونقل يكي بوشوينك يبرد بس
1: نساخش
0: بله بله اوش هلا نسخ وات بلعم نسخ بمعنى إزالة جدير لما يجين نواسخ الابتداء كان وأخواتها تنسخ بمعنى تزيل حكم المبتدأ والخبر تواتا نسخ للغاية بدو معنى نسخ شرعا كي بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه وانا تعريفك تعريفك ورقات يا فرمي تعريفك ورقات وأفرمي إمامي جوين نصك متقدمتها كون هاتو بيشتر دواي او نصيكي متأخر ديت ام نصا حكمي نصاخي ترسرته حكمكي ترسرته باشا ما مصايا خواي جورا لسنتا وفرمي يكم منكم 20 صابرون يغلبوا يكبر عمبر 20 هر دواي فتريكي دواي او آياتك عن لسياقي آياتك عن خواي جورا فرمي إن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 أما تخفيف يعني تخفيف نيا سباسي يقول نسخة كشي بتخفيف كواتا حكمي يكمي لابر إثباتي حكمي دون شرطة أبي حكمي يكم أو سانسيكا حكمي يكم متقدم به فنصيكي متقدم به ها ناسخك لمتأخر به أويك نسخة كاكا بيوتر ناسخ أويك وان نسخ كلا بيوتر حكمة منسوخة رونا باش فما لا يكون حكما شرعيا جار إنجار لتي شايا فقط لأحكام شرعية يا. نسخ لتي آيا يعني لعقيدانية قدار بين لأحكامانية لأخبارانية خواهي پروردگار چند سورة معنى وچند جزء معنى لقرآن في روزة باسي قصص الأنبياء وباسي قصة وبسراتي پیغمبران وأمتقاني پیشو ترمان بوكا نسخ لقصص الأنبياء ولأخبارانية لچي آيا ما مصايان لحكمكي شرعي آيا عقيدة نسخي تيد آيا تيدانية أخلاقيات نسخي تيد آيا تيدانية ما مصايان باشا أمعنى هيچي نسخي تيد نيا فما لا يكون حكما شرعيا لا يسمى رفعه نسخا كالبراءة الأصلية المعروفة بالعقل قبل إيجاب الأحكام بالشرع فلا يعتبر رفعها نسخا براءة أصلية وتاني الأصل أمشتبون منه بيشوي حكم لسري دابزي خوي حلال هو دواي أو حكم دابزي حرامي كدوا أما براءة أصلية بيوتي يشتان حكم دانا بزي لسري حكم مية لسري أما حكم نبو لسري أجر آية دابزي تحريمي كرد يعني آية دابزي واجبي كرد أم بيوتر نسخ بينا وتر نسخ شو كان بيوتر حكم لسري نبوه هو براي أصلي بيوتر أبي إلا حكم لسري بو بيت هو بيوتر نسخ حكم لسري بو بيت يعني بونه منه واجبة حرامة مندوبة مكروهة دواي أول شيء ديت حكم كتير ديت أول نسخة كا حرامة كا كاتو واجب أي كاتو مندوب أي كاتو شيء أي كاتو شيء تيجي معنا شو نعم بويا لا يسمى رفعه نسخ كالبراءة الأصلية براي أصلي كا المعروفة بالعقل قبل إيجاب الأحكام بالشرع فلا يعتبر رفعها نسخا لأنها لم تثبت بالشرع وذلك كصيام رمضان مثلا فإن رفع عدم لا لا فإن رفع عدم وجوب صومه الثابت بالفعل قبل ورود الشرع بوجوب صومه بالشرع لا يسمى نسخا. فاش ما مصايم؟ وكذلك لابد للناسخ ان يكون حكما ابي منسوخ حكم شرعي وناسخ ايش حكم شرعي من قران او سنه ابي القران لا شيء بناسخك للسنه بها فلا نسخ بالعقل عقل نسخناك او المصلحه بمصلحش نسخناك او غير ذلك من الامور نبى عقلك نبى مصلحك نبى غيري وانا الا ابي نسخ شرعي بها قران به يعني حديث به ويا حكم به يا كم انا بيجي بحكم به دوهم انا به بنص به حكمك ايش بيش او اثبات كرابي بنصك نص كثير او حكم بلا ابا وذلك كصيام رمضان مثلا فان رفع عدم وجوب صومه الثابت بالفعل قبل ورود الشرع يعني بيش او رمضان فرز بكري لسر مسلمان خو فرز نبوه فرز بو فرز نه بو تبو روزو بگیری قل چه بو تبو روزو بگیری کو پیغمبران تر بس بو کو رمضان و فرز نه بو چون انسان سنت فکری دوای او آیت یک دا بزی امر روزو کر دا واجب لسرمان اما پی اوتری ناسخ پی اوتری ناسخ چکه پی شوتر حکم لسری نه بو پی شوتر چی بو حکم لسری نه بو حکم لسری نه مو پی نا اوتری ناسخ برونه مل احمد رمضان پیش او دا بزیت آیت یک دا بزی امر روزوی کر دا واجب لسرمان اما پی اوتری ناسخ پی اوتری ناسخ چکه پی شوتر حکم لسری نه بو پی شوتر چی بو حکم لسری نه بو

ام استنساخه بي ناوتري ام استثناء بي ناوتري نسخ باش بيوتري تخصيص يان صفيك الا خذي جمله كيا هاتوا اما مخاصي بيوتري فلا يسمى نسخا بل تخصيصا ما تخصيصي عامي كي كردوا كواتا ابي تشي بيت حكمك الا دو ايات هاتبي ايتي كان يستابي بيشوتر دابزي بي ايتي كان دو ايوا دابزي بيت ابي لا دون نصابي نسخه تشي ابي دو نسخه ام نص حكمك كي تدايا نص كتير دي حكم كتير دي ده أو حكم كتير نسخة كاتي صرت والله مشرط أنا جوان أنواع النسخ أنواع نسخ شيء ما مصه إن شاء الله لدرس إذاعة وأنواع نسخة كا شو قصة ورقي أما قصة على قريزور بيوسف قال سري بوسينو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان خوشوستانم، لواني أمر يا باسي توكلكين باسي پش بسنكين زانين هتا اسم لمعناي توكلتي جيشتوين لمعناي پش بسنتي جيشتوين پشت ابي بچي ببسره دواتر بو ابي پش ببسره چپي اسمان بوايكا پش بكسي كي تر بستين چه ضرورتيكا و اگر ضرورت بوين بدوای چه بگرین بو اوی که پشتی پی بستین برای زکانم وانه ایکی زور گرنگا که همون روژه لنو جکان مانا حفظ دان جار علین ایا که نستعین خواه جام پشت تنها بتو بستین هیچ کاتیگ انسان پشتی نیه نکید قد بدم تانه بله بپشتی تو بیارمتی تو نه هر کاتیگ خواهی گورو لها کشکانا لابرت کز ناتوانی فریاد کبه لبراو هرشی اکت کرد هبی بسه با پروردگار توا چکه انسان ضعیفه ضعیفیش حزکا پال با ببهیز یکوا انسان ابه پش با با خواهن سرمایه یکوا سرکرده یکوا کسی کی زندوه وا کسی کی خواهن ده صلاته وا کسی کی خواهن پاره وا بلام ام کسی خاون پاره و ازانه پارکی ای پاره زی یحسب ان ماله اخلده پارکی فریه خوی ناکوه چون فریه توه کوه ام ده صلات داره هیچی بو خوی پی ناکره چون بو توی پی اکره ام ده صلات داره بیانی امره بلام تو پیوستد با کسی که زندو بی بویا و توکل علی الحی الذی لا یموت پش بسته با کسی که زیندو بی نمرید ام کسی نزانا تو پیوستد بیه که زانا بید بایا وسع ربنا کل شیئن علما علی الله توکلنا خوای گوره هم علمی با هموش دیک که زانای با هموش دیک کواتا اوشانی توکلا بله کسی که پیوسته که بتوانا بی ومن یتوکل علی الله فإن الله عزیز خواهی گوره با عزت و بتوانایا حکیم و داناشا کواتل صفتکانی اوانی که پشتی پیه بستی تو اچی بولان و داوای هاوکاریان لیکیت ابیت کسی بی که طوا و متمانت پی بی و بخشنده بی و هیچ لمقابل داوانکات قل هو الرحمن و آمنا به و علیه توکلنا او خواهی و رحمن و بخشنده و ایم هاواری لیکین و پنای بو بین و پشتی پیه بستین لمقابله هیچی لما ناوید سبحان الله والله خوش و استکانم ام کلمه توکله او نقرس لسدلم قسم بخوا اگر خواهی گوره بو خوی نیوتایا من لرون احاو بیلیم زن بو چون که تو اده براست توکل چی و هاتوا من ایشه کی دایره ما بیالم که که وره وکالتی که بوب که موا تو وکیلی من با دناو کسکان تا چی حالب شدی کسی کی لخو من آلتر کسی کی خوارده سی خود کسی کی موظفی خود علی وره با وکالتی که بوب که موا منو هاد شونکم الله ام کسا که حالب شدی لوانه برای کی بشکولی خوبه ای اگر محامی بی والله جا خود شاکتر ای بو محامی اگر نگرم ایشکانیشون ببره که ای اگر ضابطه کرا و حر او حزوز او دسی شروع که زقصید ای اگر مدیری دایره که بی بلو مکالتی بو تو اکمو تو ایشکانم بره بره ای اگر وزید بی جا وزید بس بو چون بلای وزید بلو مره وکالتی بو اکمو حالا چی ولی من بچوکتی دست نکو کارتی بو کیتا یا من بیشتر دست نکو الله ای اگر پاشای پاشا کام بیالی چی تو قدیلی لما کرده تو کالت بوشی اکیتا
أخلاقي عليمي خبيري زيندوي داناي ليزاني بصيري رحمن أو بتو علي بمك بوكيل حق النبي وبربر إخوته ومن إشكان بوكم سيدي أم بشتكى سيدي أم دا صلاتك كخواي قورا أقنا بخوا من لرمنا أهو بلن خواي توكيلي من با خوايا توشويني من بكروا خواي توك على كان برا برينا استغفر الله إنسان شون لرؤية بويا إمامي أحمد فرميه هو صدق الاعتماد القلب على الله أبي ضليك راسته هبه ضليك رازقوت هبه كبلي خواه تنها تويت خير بدسا تنها توشي أتواني شرم للا بيت لإيشي دنيا ولا قيامتا بلي بويا وكسي كتوكل بسته أميكا كليشكاني دول بقسنابه بوكالتو بمورو بخطنابه بإمزاء كردن نابه وكالتي شيكي توخاء نا وكالتي خاص مكروا وكالتي كي عام هربو الدنيا ناب وقيامتي شه لماذا زياتر بيوست بيتي وقل الدنيا سبحان الله خوش إنسان بلي حسبنا الله ونعم الوكيل تنها بشتم خواي قوريا هشتيكي تر بلي أم دلا نابه ببني آدم ونابه كخواي قورا دانا بوكيل لگالی شاد دل به بني آدم خوش به بله بخوا ایش ناسیاری کیشم هی ایش تو زه پال به ایشکوانی هنیکشم کرد تو زه برتریش ما و تلفنم با فلان کسیش کرد نه نه او تو کلار بله و قلب یابه شو هست دست برس کاتو بخوا من ایشکم هی بخوا ایشکم نارو بخوا مگر خود ایشکم باب جولانی ولی مگر خود کار کنم باب کیت چن خوش انسان بمشی وی لگال خواهی گوریا بل اخوائي قولا من توم ناسيوا اسبابكانيشم قرتوه تبروني هردانيش تبم هنگاهم بو ناوا دليشم بستو بتوا قماني باشيشم بيتا خوائي جان او من خوما كم بو مردوي كالبر دسي مردو شوريكا چون حل مجاريتو ام ديدي مكيت هزا صلاتكم نيا وافوض امري الى الله خوائي من كاركم تفيضي توكم توی شکانم بود. براستی الله چی ولای چه؟ فاین تذهبون؟ چون ولای چه؟ فقیه کوید او هم رفیق او هبو و کاتی خوی لسر سفرو لسر خوانو لمناسباتو لسر پیک پیک و دانشتون که افلاسه که دلی تا کلیم قوماو بوم بجر پاره ایکی زور و اگر هاو کاری اکم کن والله باري دعوتك بصرف ذاك بو اخو فقير مكا شكو فقيري اتشي بولاي فقيري ازاني اكو شي وايا اكو دو سوار كروايا هدو كان او دسيان پان كردو توا دسيان لدخل كيكي دولمان و خواه پيدا و بخشند پان كردو توا هم سوار كريان اتشي بولاي سوار كريكي تر علي هاتو تخواش تكم پينا بخشيد علي اخو منيش وكو تو سوار كرم خوش استكانم حمو ما نلمجي أنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أي إنسان كان حموتا فقير ولا إخوة والله هو الغني الحميد تنها أخواي قورا غنية تنها أخواي قورا حميدة بويا شو بلايكس تخوايكي قوري ليزاني برحمة هيا هيتشي ناوي هيتش ها يا الله يا الله خواي قبرا طواو إذا تو بس رايبا آسمانا بس رايبا خواي خوتاوا چي اتواني زرر ببقيني چي اتواني قانجاز ببقيني خواني كار خواه همو كون كوبيتا وبياني بيت يكسو دي ببقين والله نايقين قسم ببر وردقار بياني وي يك زرر لبن والله نايقين بأمري خوانا بي بويا موسى ألم بيامتي يشتبو لكاتيكا بيني أوا فرعون لبشتي ويتي لبياني دمو لعليا خلق كهوشي أنكر دو أياني ويتراكن ولمصر درشن وفرعونيش بخويو دارو دستو بجندي كانوا دو مليون جندي هبو دو مليون سرباس دواي شصة هزار كسكوتوا نيوي جنو منالا قال أصحاب موسى إنا لمدركون جمعات موسى وتيان تياتوين في عمل دواء وآيج لبيشة ويانا خنكين يانا كجين هيتش مجالي كي ترمانيا قال كلا
إن معي يا ربي سيهدين مساوتي نا من خوام لقلا هداية ميا ما ترسن فأوحينا يعني موسى بيش أمني زاني نخير دفاءك يعني بدوايا فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر طبعا بداركو بابا أرى يعني شيء أرى فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم كل فرق كالطود العظيم وكو إنسان كي زبلاح قاش كاتوا نيوي آوك بمدي واوستا نيوي آوك بودي واوستا ريك أو شوين الشغبو جماعة موسى وقوم كي بياتي باربونو بارينوا فرعون كشو سروش كانيكا موسى لو سروا بدي كفرعون جيوي باريتوا جاخو باريتوا فلو باليانا كات ويسي داركي باباتو آوك بيتو شويني خوي بوي كفرعون نتوانا باريتوا خواهي قرر فرمي وترك البحر رهوا آوك اللي قرره بس كريمك يعني لي قررين فرعون باريتوا لي قرره إشي تونيا لي قرره با آوك هروا قاش كاتو أو شوين هروش كاني بي أزاني يعني تي يعني آوك عينا أم أشكوتا شون الأخوار وشكاني كي دروس كردبو لسروا آوك دابيو ليك وكو قاتشي زلاميك لسروا يك بيو لقاتشوا كرابيتوا أزانت يغن يعني تي يعني آوك بيصبت آوابو يعني الحرس سيلاوا بناو آوك بزر تكرت شكا موسى أمي بزبو كفريوا والله أم خواي قورا فمي لي قرأي شكا شاوري ناكرت خواهی گوره بخششیکو گوریه کی تری لگلا کاوکو چون هر مکاته خوانی گوریه و بخشش بوا تصوری ناکت فرعون لم لحظه یا لناو بره که چند ساله کراو کری رمسیس ای خون خواهی گوره بای غرق کرد لچیا لیک توکلا خواهی انما یا ربی سیهدین خواهم لگلا و خواهی گورش پکم ناخا الله أها يعني برامبر أوهمو هزب زبلاحي فرعون موسى يك عصاي بكارهنا بله هيجي تر دس يشي بكارهنا نخير يك عصا يخو بيغمري خواه أما شي بكارهنا لكاتي كات شو أشكوتيكي آواوا قومكي بدوايا وبون هتاوكو بيبنو هديكو سطحوش تربريتوا باوي سري محمد يان سري ابو بكر يان بردوته و پاريكي زوري بوتر خان كراوا هر کس اگنيال محمد و ابو بكر سفر كن پیغمبري خاص سلام دي ثانيته و نا دي سان اشكو اشكو بو بچي نا اشكو ني هني زوت يا خوش استكم ابو بكر فرمي يتمي پیغمبري خوا اگر يكي كيان قيتاني پلاوكي چاكا يعني آوا سيدي خواروكا يعني دس بآو بغيني أمان بيني أبو بكر خمي بيغمري خواي بو صلى الله عليه وسلم بويا لأشكو تكتا أخي بخوينا قرت سا أكنو كلبرو شوناني كاقماني برت مشكو حشراتو مارو شد بينا دروا همي أقرت أو شوني كا دسي بيني قيشتا قاشي برت حتى أكو بيغمري خواص أصم زرري بينا قا خمي خوينا بو بغمري خاصة صنم فرمي لا تحزن خم أخو إن الله معنا أخوة يقول ما لك الله أجر فأنزل الله سكينته عليه أما يتوكل أما يبيك كلمة يتوب زاني حمو والله والله نقل بردم أشكوتك يا أخوة يقول بربستو مانعي كيان بودرسك كهندي أكلن دوكو تربو ياخد لقل توري جاجالو كيك أنا والله همو دارو بردي مكيان هل بايتو بيغمري أبو بكريان نادوزي صلى الله عليه وسلم همو إن الله معنا خواهي قولان طو هزب ما أكيد أتوانين آوابين لو بري نارحتي ولو بري كيشو ولو بري زربهاتنا بلين حزبون الله ونعم الوكيل خواه من لك الله بله خوش او دمي كروج وشو طواف كارواقي تو
ما وصابي خود بك غمري خواف من صلى الله عليه وسلم فمي خوش او دمي كروش وشو قوافكا رواقيتو يعني لا شو روش مانغو خوركا طوافكات او عبيتو يتو اشي او بدوري تويا طوافكا الله خوش او دمي كروش وشو طوافكا رواقيتو خوش او سريك كوتبه لكو شو زقاقيتو بتيكتي كبيدلي كني باشتياقيتو حياتي من وصالتو حياتي من وصالتو مماتي من فراقتو بلي تري خيالتو علاجي شيتو هاركا دميك شاوريتي جيانو دل بصالتو وميد أكا كدركوي لبرمهي جمالتو أقر لآيني منا دمي نبي مثالتو شكستبي ببردي غم بجاهي صحب آلتو كآسمان وكو زمين بوانا افتخارك بشي افتخارك آسمان وزمين يكم خصوص خليفي يكم رئيسي فرقي اهتداء كأوبو كردي روحي خوي لرئيس صداق أدا فداء كسي كبي مباركي بخات جاري أجدها لبر رسولي محترم نوك قزنجي بيبقى أكيد بزانا إيشي وا لإيشي ياري غاركا خوزق إيمش لم غاريا ببوينا بياري غارو همو خما كمان بباراسني دينو توكليش من لسر خاوني دينك بوايو همو بارزقاريش من بو بيغنبرو بو ربازكي بوايا بوويك أو صفة جواني يقين بزانا إيشي و لإيشي ياري غارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خوي جورا او دانش نمال لي قول كابي كات كفارتي بنا حكان وشفاعت وتكاكاري روجي قيامت من كسيك برسياري شكر دواري ما مستوى باش سلام وانا اري من نفسم بدستي دستي بسر دا قرتومو يعني شهوة وارز وكانم يعني اقرواب الرواء فوتيم يعني قصي واعكا زور كسي نفسو ارز وكاني يعني ناتواني بسري دا ظالبي أكويت أخوي حرسي قناه تاوان هي هر نفسه شيطانا يعني خوي يقول القرآن فرمي هر نفس إنسان إن النفس لأمارة بسوء خوي امتحاني إنسان لويه آية أتواني زهاد لقى نفسي خوي كوكو بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم زهاد لقى النفس يعني أكبر الجهادة قورة ترى يعني لجهاد شمشيريش قلت في إنسان أقابل بسر نفسي خوي زالنبي حسودي أبا تكبر أبا شهوتي أعرزوهي يأسي خما قلقا وسوسي أبي إنسان هولدا خوي قورا فرمي ونفسي وما سواها فألهمها فجورا وتقواها نفسي همو إنساني فجوري تيدي حقدي تيدي كراهيتي حسودي أقر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا أوي بتواني نفسي خوي باكاتوا سركوي أوي نتواني باشكاتوا دوري بس يباكك توبكي استغفاركي لمجلس علمي دانيشي قرآن خيني لشويني طماع وفساد وخرافكاري دوركوي وإيش لسر تسكي نفسكي بخويني ودعاكي يعني بوانا وأتواني ماويك ماويك يعني لومي نفسي خود بكي ماويك ضبطي خود كي لشويني خراب ودوركوي وذكر ودعا ومجلس علم آخيري نفس الرادت كخواي قورافر من نفس أما رب السوء أجازور هولت لجردا أبيت نفسي لواما لومي أكيب عشان أبيت نفسي مطمئنة وبيتساكبي بلام أبي إيش لسر خود تو رجانا أوانا لديار آوينا وخود باكك يوركك أبي أو درونش إيشي أجر إيشي لس خوي جورا فرمي وقد خاب من دسا أجر خلق لدروني خوي بقرة أدوره أو نفسه كاري خراب يبي أبي زلوي كي أبي باشي كي وأبي خاويني كي أري ما مستاء مسلماناني بابندن بخوا پرستي كاتي سوكياتي بخوا وبيغمبر أكري بيدنگن برزان بيغمبر فرمي سلامي خواي لبي هر كسي من رأى منكم منكران هر كسي خرابي شديد أبي موقفي هبي فليغيره بيدي أقر بقوته بهزا كسيك لبندستي خوتا أولادتا كسيك استهزاب دينك أبي بدس رايقري أقر بيت نكرا أو قوتت نبو أجاوة دروستوي فتنة وناتواني فبلسانه بزمان إنكاري أوي بكا انتماي خود دربرا يعني ناحزي خود نارزاي خود دربرا أقر نافة بقلبي أقر هيتت بينكري أبي بدل زور بيت ناخوش بي وذلك أضعف الإيمان يعني إنزا ردانوي شرطني خرافة بخرافة بي مثلا تو التزامي خود بدين زياتركا محبتي خود ببيغمبر زياتركا زياتر لو شريعته خور شارزاك زياتر لخواي قور نزيبو أو دين زياتر بلاوكو زياتر إيشي لوبكو تيكوشا يعني ساوان إيانا والشبهات لو دروس كانوا خلق لدين دور كانوا توش بالعكس زياتر أو دين بلاوكو زياتر التزامي بيوكا زياتر خلق بابندكا مجالسي علمي ومزقوت مالي خواه قرم وقرتركا أو باشترين ردة ردها روان يتو متهويران إنسان قصية كابره وبزاني والله أو غيرت وزو. غيرت أويتو لو دين سبات زياتر بي يعني زياتر أهلي مجلس ودين ومال ومندال زياتر بروردكي أرمان سا زياوازي ركن إيمان وإسلام تيا وهو كاري دوري خلطي لزانست إسلامي تيا طبعا پیغمبر سلامي خايله بي جاري چان دانشت بود زبريل هات لاي لسا شكل إنسانك إسلامي پيتو با إسلام سي مرتبه فرمو إيمان تيا فرمو إسلام تيا وهروها فرمو إحسان تيا همو إنسانك إيمان أو شش ركنا كأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيري وشري إيمان أو شلق قلبيانا لدلوا أبي تواو قناعتة لو دروز بي كخواو بيغنبرو كتابة آسمانية كانوا مردنو زندوبو نوو قزا وقدري خواهي باشن كالدل تواو دروز بو أبي عملي بيبكي أبيش إسلاما كاو بينز بايا كان كشادو نويش كردنو روجي قرتنو حزو زكاة إنزا أبي عملي بيبكي كعملت بكر أبي إحسان إنزا فروي أبي إيمان إسلام إحسان أو قربي مرتبتي كإنسان ساك كاربي يعني أو إسلامتي وإيمانا لجياني رنب داتوا أو ركن كان إيمان وإسلام خلق هو كاريتي للدين دورك كويتو لزانست إسلامي كان دور زورن
هوكار كاني خلق مثلا لا كتاب خانة كاني ولاتمان ولزور ولاتان دين لا كتاب خانة كان هاتو تدر شتي شي براويزا كبداخو يعني بشيك او سببيتي يعني انزا ضعف ايماني او خلقي تينقشتني خلق اماده من دالي خوي 6 سال ابتدائي و 6 سال ثانوي و 4 سال كليه 16 سال 20 دانه سال پارش الى صرف كا شهاده چي دنياي بيني اش تعين بيان تعين نابي فرع علم بيان نابي يعني كتيلو شهاده لا اله الا الله لو مستقبلي هتا هتاي اولادك خوي ناين ما مستياش لو بقري دوري اش لو بكاتو فرع شريعتك مستقبلي هتا هتاي لو دابينك يعني أوجه براسي كم ترخمي يعني مسلمانانا يعني بداخوا باش شي زوري طنبليه باش شي زوري ناحاليه لدين باش شي ايما نازانين باداشتي او علوم الشرعيانتيا يعني مثلا استام الدرس حفتانه مانيا يعني كاد باسي كلامي خواكي باسي شرح قرانك خلق استزابي بو شويني بريم زور زور قربارغي كاو شعائرك يقورك او اماده بي واعتكافك لمالي خو او خوي باكاتو بي خوي لدين حالك مع العلم مسلمانا خوفير زانستي شرعي بشي شي واجبه وبشي شي امام شافعي فرم لهمو سنته قورترا يعني اري اگر بين برين اسرائيل دي ملك ما روحت شي شي خريشي تي ابي تي خريشي خوفير علم حيت خيرك قورترني لو خوت فير دينك فاعلم انه لا اله الا الله توقر دين بعلم ونكي شيطان فيرت ليك خلقان زوهل تخلطين يا كم شيك درجي اسماني بيبو خوي غور فرم اقرا يعني او دين ديني قراءته كتابته خوين دلو خوشار ذاكرنا تو حد خوا پرستي بنزاني نبي ارما وس حكمي تشون لا ساحر فيديو بلا بوتو ككسك بزلشي ملياتي كاري خراب اكا كبدا خوا برزان يعني أول ملانية زور إي شكري للرموز دين بدري بينك لمزقوت كندا بينك لبيغمبر سلامي خويلي وابين بتاوي ختام بينك لملاتك وأزان العلماء وارسي بيغمبران ودين بلا وكانوا خلق شتيان لفيربي وكاري قرنو إنزا أنا فيديوك دروس كان والله أول ملايك كاري واخر أبكا حاشا ولله شتيوانية يعني أول قناحي شي قورية أو أنا بلا وكانوا بملاو بشت ناوي عمبن پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم من اتا کاهنا او عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد هر کسی بچیت اللہ کاهن و ساحر کانو پرسیاری لیبکا و رای پیبکا وکو اویا یعنی لدین درچو بی کفر کابوی خواه گوره دای بزانیت اللہ پیغمبر سلامی خواه لبی هر کسی که گمانی اویا که سحری لیکریا یعنی فاتحی بخینا و آیات الکرسی بخینا و يعني بداياتي سورتي بقرة وآخيري سورتي بقرة وسورتي ياسين وقل أعوذ برب الفلق وناس وقل والله حد خينة تنزارك سحر بتعالى بيتو آية دروس تخير كردن بمكسا بأم كالناس فليبينياني كمسلمانين برزا صدقوا خير كردن دروس بمسلمانيان كافر بكري بلان زكاة دروس نية بدري زكاة دروس نية بدري بفقيري نا مسلمان شكو زكاه لمسلمان ورجيري عبادتك او زكاه اجر كافر لولاتي توي زكاه نادا زكاه واجبه لسر مسلماني دبي بش دريته فقيري مسلمان بلان صدقه وخير كردن درست بيدي بلان اجر طماعي او تبي او كابر يا ابي تم مسلمان اسلامي للا جوانك تعاونك يزور فقيرا بلان اجر فقيري شي مسلمان الدسكوي وكوي بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي هول ده مصاحبه برادرات ايمان دار که خواردنی توش بابسته دمی کسی چه متقی و خواناز حتی اگر دو فقیر دیتن یک کچان نوشکر و دیندار و خواناز و یک کچان نوش نکر بو و آخر تره و سنته بده به نوشکره که ایمان الا اللهم اگر بری بواسطه او پاره من فیر نوش یکم لدین نزیچ یکم او کاتی خیر زیاتره اگر نخو یعنی تو فقیر دست نکن یعنی ادهی به فقیره چی کافر و ملحد مثلا اشتیوا بلام اگر بشي دي هر دروسه برام او خيري زياتره بده به مسلمانه شي ولاتي خود ما استاذ زور کس طلاق دخواله توربون دا ويان لكرين وفروشتن دا آية او حكمي تيا طبعا طلاق پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم ان ابغض الحلال الى الله الطلاق خوي قول الرقي حتى حلال طلاق بلان اخر شتا يعني اگر خوي قول زور رقي ليكسي كباسي طلاق كاويان طلاق بخوا سنكو طلاق خواردن اقام بس تيشي طلاق نبي ونقج بتا آخر حد طلاقي او براستي استهزايا بأحكام شرعي سو استهزا كردن بحكم شرعي نبي حكم شرعي طلاق لو او داندريا
خوي جورا فرما أجر لجر جني خود نجنزاي فعيضهن وهجروهن في المضاجع باشا وضربوهن وابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلي آموش غاريكا فشتيتيكا خلق بانكا لأهلي خوتو أويتر أجر زاني با توريو باليدانش وتاكوي أوي تاكيكي أجر هر نقشتي هيت حدك لكاتي باشي ونتسو بيلايو يك طلاقي سني وبشاهد بيدي أو طلاق بلام توتو السياري يكر بفروشي بطلاق منا كرم بطلاق منا فروشم أو قناحي شي زور قورية أو استهزاء بشريعات استهزاء بالدين لجر أوي جناح يشي جوري بلام أجر كسيك بري بطلاق وكسوند وتهديد طلاقي بيناكوي بلام بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم سوين خواردن بغير خواي جوري من حلف بغير الله فقد أشرك حركة سوين بغير خواي جوري بخوا شركة لو خواي بيأكر دي أبي توببك أبي خوي بشوا دورك عاد سنتي توببك بري خواي توبة من سوين بغير خوا خوا شركة يعني توببك وزارش كنقرت وسرو أبي كفارتي شي بدا دفع قيرانان بدا لبر سوين ده شي خواردي بغيري خواي جورا سوين ده كي اشتيني كفارتي ده فقيري وكو فقير بن نان نك بارا ناني بداتي لوسطي خواردن كي خوي كأكا اولياء طلاق من طلاق خواردن زرر لسمعة ادا زرر لكرامت ادا زرر للدين تدا وهروها زرر لبركتي مالو من ضالش تدا كاري شي خرابة ما مست دروست آهنگ جراني مولود يان داوش كردني شيرناتي وخير كردن بو بمبونه و هنده دلین اما زائزنه و خیری تیدانیه بر ریزان پیغمبر سلامی خواهی لبی براسته بی انسان دین لسرچاوی خواهی ورگری همو کسیک اهلی اول نیه فتوه بدا فتوه دان زور کاری چی گوره خواهی گوره فرمه یسألونک و افرمه پرسیارت لی اکن درباره فتوه قول الله و یفتیکم خواه فتوه ادا ابی مرزعک بی خلق بلگو دلیل و عمق تكلاوي شريعة توابو بي أو دوازد علمي كبيشانا دوازد علمي ملياتي كشرع وأصول وفقه نحو صرف وبلاغ ومنطق تفسير وحديث وعلوم وحديث مقاصد شريعة أبي حموي خوين بي أنت أتواني لشتك تبقى قياسك بكابزاني يعني لخورة أو خلقانية زور قناح بارا حيث نازاني وحيث مثلا أصول شريعة شارزانية فتوى أدا پیغمبر خوای گورا فرمی خوا هر نعمت چی پیدای اما بنعمت ربک فحدث تحدث بو نعمت بکا تحدث یعنی باسیکا شانازی پیوکا چه نعمتک لپیغمبر گورا تر خوای گورا دابی به انسانی هرچی ایم شارزاین لشریعت و نحموی لپیغمبر و مبینا یعنی لتبین للناس ما نزل ایلیم شرح قرآن و کلامی خواب پیغمبر کردی تو تحدث با پیغمبر کشتشی خیرشی زور گوری زا خوای گورا فرمی وذکرهم بایام الله روجاره که خواسته چی خیر و جورت لو دینی باسی که ذکرهم تو باسی او روجاکی که خوای جور پیغمبری لو امن آردیا این ز خوای جور ل قرآن فرمه خوای جور اگر رحمتی چی لو ناردن دل خوشی در برن با رحمتی خوا و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین پیغمبر رحمتی کل عالم قل بفضل الله و برحمته و بذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أفرمي فليفرحوا بأمر فرميت فرحت دربرا خوشي دربرا خواك رحمتك إلو ناردن سر رحمتك لبيغمبر قولة رسلامي خواهي لبكا تو إن زكاتك إما مثلا بلاو كرنوي دينو خوشي يستي بيغمبر خواهي قولة فرمي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أفرمي بيغمبر فرمي إيمان تان تواونا بي تامن تان لخوتان لكسوكار تان لدايكو باوك تان لهمو خلق خوش ترنوي او خوشه یستی پیغمبر بچو وسیله یک زی بزی ابي ابي بك هات نظم اي ايرا بچو وسیله یک دی ايرا ب پيان دي بروشتن دي بوري دي بريشتف دي المهم بهم زيوت خوشه یستی پیغمبر بچو د سکوي بزور باسي کي صلواتي لسلي دي سيرتو جهنمي بخيني او دانشي باسي بكي اوانه وسيله اوان كه خوشه یستی پیغمبر سكوازي به خوشه یستی پیغمبر عبادت اگر خوشت نه انسان رقي له پیغمبر به کافر وي ای خوشویستی به چی درسته بی؟ غیر اوی زور باسی که یو یادی که یو اوانا یعنی مولودی پیغمبر چی لناوه کره؟ خلق درجایتی و که مولودی پیغمبر صلاواتی لی ادره قرآنی تی اخین دره باسی پیش یا نامی پیغمبر او کاری چی خرابا او شبهات لو خلق درسته کن کسی به نزانی وکو امام مالک فرمی اهلی سلف فرمی ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذوا دینکم او علم دین تماشا کن لچه فیره بن خو او سیاره نیه پرز بیش کاره او سیارم ایش نکا پرز بارت کسی ولو ایما اگر هر کسی که ایما سیاره تیکسی پرسیار لفیتره که عرض بکری پرسیار لدلاله که
هر ايشي كا برسيان لاختصاصي خويك بلام او برسيان لديننا كالبازار والله اجيم لك غنزه شيبو ريشي هبو من احترامها لو كسي رجله بلام خوها مو كسي ريشي هبي وشلوار كورتكاو يعني بانك دا او مفتينيه وعالميه توشتي لي ورقري يعني لو افرم عم انظروا عمن تاخذوا دينكم زانه تماشاك ديني خوت لشي ورقري يعني بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بي حركس سنتك باج دابيني وخلق اتباعي بك وسنتك باج بي وخلق شي بي إصلاح بي وخلق بي لدين شهر زابي أو أزر باداشتي همو أو كسانا شي هي كدين صلوات أدن وخير وشاكا أكا طبعا سو سنة لو خير خير ترتو خلق كوكي ولمخ عالم سيتا بازار بياسيكا تو خلق كوكي ولمزقو اعتكافك دعاءك ذكرك صلوات لأداء باسي بيغمبرك سنة لو يقولتر خير ترهي خير لو يقولتر هي والله بيغمبرنا كردي بابا قاعدية شيء أصولية أخنا خلق شارزاني الأصول أري الترك لا يدل على التحريم كبيغمبر شليش بيغمبر حزار مليون شليلة كردية حساب كي بيغمبر سلامي خير صماعي نبو بانقدا قرآني زمعنا كرتو تفسيري ننوسيا تراويحي بوشوي نكردي ختمي للتراويح كان نكردي پیغمبر خوی فرمو فرمی اگر من لبر او خلق نبا حديث العهد بالاسلام او كعب همو الرخان سر لنوي تك مدا او حجر اسماعيل او انا فرمي بلان لبر او خلقي نايو خنم يعني كف كعبي من الرخان دون وين كردوا لبر او نيك حرام استكس كما سبي نوي كاتو تعميري كاتو جناحه نخير پیغمبر ديان شتي نكرديا لبر او فرميتي او سر دم اي وين يانهر لي قريالو خلشي تر معنا او ني لو برزان اما براستي حرشتي شي باج بي تو بي مانعي خير او گناحي شي گوري بتعبيتي ككسي شي تون نمفتي ونا عالمي ولا كست تكليفي لك لو خد دخينا او گناحه گوري تو كس اتويداناي بقاضي كس اتويداناي بمفتي تو علمك رمزك ني الذي بري والله لخو راقسي وابرا وكي والله گناح تقاتي يعني كابرا دي بوهم حماسته واظهاري محبت له بيغمبر دربري زينتك شوكولاتك شيرناتك لريك ابري خلي كرو خير ناقاتي أبيت مانع خير يعني ديرة أو مناسبة جورة شهر أو هذا سادي تي بريو إذا خلق بلام لمناسبة سروك كانوا خلتشي فاسدو أوانات سن آهن جلو بكري يك نقيل ولا قيلناك أوانا بلام لو باسي بيغمبر وشريعة الدين أبيت مانع خير خوي جورة لجناة كان ما خوش ما مستعد دروس أفراد عدسي ملون دابن لو تساوي خوي لبوزوان كردن عدس دانانی سر تایی خوشینه که مثلاً رشکات سیلیکا لیناکا درست عدس دانان با شرطی اوی بو مرزی که ضرر لتایی ندا ولو فعل کردن نبی ولو ایساری گنزو خلق نبی سر زراتشی خلق چون که خوای گورا فرمی ولا یضرب نبی ارجلیه لیعلم ما یخفین من زینتین حرشتک لو درخستنی زینت و ایساری خلق و شهوات خلق او حراما يعني بلام أجر لبو أو نبي لو ميردي خويتي لو زواني لو خويتي هيدز باسكني وحرامني كتاي برسيار ما بيبقى أواني تر لو زارش تر لي غير ما مستا درباري شهوات بدز بطال كردن آية حرام ما مستاك ناي ما مستاك شي هنا كأريد دروسته وحرامني برزان خو بدز خلاص كردن وشهوتين للشرع ده سكت كربيكا او عادته خرابه وزرر شي زوري هي ومخالفي ادبه والدكتور كان هميا نسيتيان لسرك ارين زرر شي جسمي ومعنوي ونفسي زور لس انسان بزيدري وزور زارج ابي تسبب او عقم كمن ضال نادي ولا شرع شافي غمر صلاه فرميه ناكح اليد ملعون يعني او كسيك نكاح لقردسي خويا كان ملعونه وغناحي شي قوري خويا قوري القران فرميتي والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هر إنسانك أو شهوتي خوي إلا لخيزاني يعني لتزاريكاني فمن ابتغى وراء ذلك غير أو دوشتي هر كسيك بيك أو تعداي كردي أو قناحي شي قوري كردي إلا اللهم أو ما مستبر الرزيكة ناوتين هر ما مستيش ترقسي واي كردي راسا بلام أو شرعا زانيان أرين لدو كاتي دو حاجتة بحاجتي ديني حاجتي جسمي أتواني أو أي شيء بكي حازتي ديني أجر إنسانك بزاني نفسه شهوتي زوري له هنا بزاني توشي زنا أبي أو كاتي أخف الضررين أدنى المفسدتين درسته أو أي شيء بكي لو يخوت رزقار كي شهوتي خوت بكو جنيا وخوت لزنا وخراب رزقار كي ودوميان أجر حازي جسمي دكتورك بيدبري أو زرر وجهرك لقالبت أبي دريكي يان بيوستي بمنيها بلوي فحصك التهابات لو من ضالبونا أو لو حالتان دا درست غیری اوی
دروس نیا اگر قصه اشی واشد دید او ما مسته اشی برز وای گوکی دیار اول لب اوی وای فرموا ک لحالتی ضروریه یعنی لبر جسمیه یعنی لبر حالتی یا لفساده ک رزگارد بی اگر هیچ لوانه نبی پیغمبر فرمی صلی الله علیه و آله اگر کسی شهوتی هبو با بر روجی بی با شهوتی خوی بر روجی کرتنو با عبادت و کب کاتو حتی خوای گور طاقه دات جنبینی فنا نبات برشتي ولا فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج أجرنا فعليه بالصوم باب الرجبي أو خوي يور الشهوة كين ياري خوي يور لجناك من خوش بي دعاء عبادتنا قبولك والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ويستانم عزيزانم، زور خوش حالم كأوزارت بخزمت ايوه عزيز وخوش ويست قيشت موا خوش ويستانم. بنما يحوتم لو بنما جواناني كشريعة إسلام بو جنو ميردي داناوا كاتي كتوشي چشيك ابن اويش بيدرن التحاكم، يعني بجيوان، يعني كسك بي لبينيان دوق سي خير بكاتن براستي اما جرينجا. زور زاران جنو ميرد سبحان الله ناقنا نقطي اتفاق، ناقنا حلك لبينيان چشكي تسارة سر بكاتن بيقناين بهيز نوع اشي تنازل لبو يقناكن بهيز نوع اشي دانانشن لسميزي قفتو قوة تشيشكين بوضوحي وبصريحي باز بكن بوي تشيشكا قورا نبي بوي خواي قورا لشريعة بيروزا كي خوي دا يكبن ما زور عظيمي داناوا اوش اويا كبين كسيق لا حكميق لاي بياوكا وحكميق للاي جنكا بين هر دوكان دابني شنو تشي او جنو ميردا حلبكن حكما من اهله وحكما من اهلها وان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. زان ابن ما زواني كات جنو ميردا نغيش نيك كات جنو ميردا لي خالي ندب هر دابني شن دبو غار غارو دبو فوزا وقرقرو دم ديك برن كردن باش تنشد اويا كخواي قورا أو بنما جواني داناوا كوا يشيك للاي بياوكا خزميشي بياوكا وخزميشي جنكا أوان بين دانشن بلام وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. زانا براسي أم دو دبي تسبي وجنكا وميردكا وأو دو حكمش براسي دبي بين إصلاح بكن دبي نيتيان باكو بيقربك إصلاح بكن وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. براسي هر صار هم ام جنو ميردا وان يريد اصلاحا وهم او دو حكما وان يريد اصلاحا الا خوي قورا يوفق الله بينهما الا خوي قورا التوفيق يعني دو وحنج دبن ومشكله كش صار سردبي وقرفتك نامنيت زبراسي ام بنما زور عظيمه خزور زاران جنو ميرد دقنا حد شي نتوان تفاهم لك يقترب كان دقنا حد شي اصلا نتوان برامبر يقصب كان او ها برامبر يقتر هر دسنو واتقنوا بلام اقدو كسي عقل يشيق لخزمي بياوكا يشيق لخزمي جنكا هاتن دانشتن چشكيان لقشنكا دانشتن بتاني باشان لقا بياوكا دانشتن بتاني باشان بخوشيان دانشتن بتاني أزانن أصلي تشيشي أو جنو بياولا شندرا وأزانن خطاي تشياني شانا وزور بعقلي دتوان حكم بدنو وتشيشكش حل مكان زابوي زور قلينجا أواني كدين ناو بجيواني أكن كتحاكم أكن براستي دبي خالصا لبو خواي قورا بسن هيز نيتي تشيانا بي تنها إصلاحي أو خيزانا نبي تنها حل كردنو نماني قرفتو تشيشي أو خيزانا نبي تن والصلح خير براستي يعني صلح زعز خير شي قوري خو بخوي دا فرمي والصلح خير يعني خوي قوره مسلماناني كردو تبلا فاصلحوا بين اخويكم خوي قوره بخوي افرمي انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم مسلمانان ايمان داران بران ايوش لبيني براكانتان اصلح بكن لبين خشك برايا كانتان اصلح بكن لبين خزانة كاندا اصلح بكن والصلح خير فاصلحوا بين اخويكم مسلمانان ايمان داران بران ايوش لبين برايا كانتان اصلح بكن لبين خشك برايا كانتان اصلح بكن لبين خزانة كاندا اصلح بكن والصلح خير.

عاجز بونا ایتر براسی ام قسانه اگر مبالغه شی تدابه بلام خوای گور عفیان دکاتن و زائز شلره مبالغه لقصدا بکریتن و کول فرموده پیغمبر دهات و علی صلوات و سلام لا اصلاح ولا پکینا نو جنو مردا دتوانی هندک مبالغه لقصان دبقی بو بتوانی ام خزانه تک نسیتن بو براسی ام خزانه بینی ولا یکتری تزور مهم عزیزانم براسي احتمال برما مصصون مبالغة زائزة لإصلاح ده كاكا نك أوا بياو زائزة حتى مبالغة لقى خيزاني خوشي بكاتن أتواني روشي جانجنيك سندي بياو كيدا قوتي سندد دادم با الله أتوا من الخوش ده ويانا بياو كاش قوتي والله ما دام سندد دام نا والله راجنا كسوش كاتك لكن إمام عمر قليا قوتي يا رب أي إمام عمر والله بياو كم أمني خوش ناوي لك عاد زبون إمام عمر بياوكي ديته وتي رحمتي خوالي بي أو قصيئتو كرديته سند الله يخزانه كد والله أمن خوش منا يقولتي أي إمام والله صندي دام إحسبكم خدرويناكم فرمي ليس كل البيوت تبنى على الحب على الحب بابا جان هم مالك لصير خوش ويستي دانا مزري إما بإسلام وإحسان جرجين زبراسی دو حالت داد تو نبی اگه صندی شیدای بر صنعتون خوش نبی تا و کم اتو نوری تا می تازی سر می روحی جان می آرامی دل می اتو نبی هر اسپیدم خوا اونده لذت من شیرین و گوری زبراسی بزنه ام تعبیر خوشانه ام کلمه ناس کانه ام مبالغه لقصده شریعت زائزی کردوه براسي اواني كدين لبين دو كسان كبيشان دينوا براسي دبي عقل بن سكو زور دانا يقصي زوان يقصي ريب يقصي سحراوي ناسك والله دلي بيا وكسا اكاتو برابر بيا جنكي ويقصي خوش يقصي نرم يقصي بعاطفة لو جنكي بري والله هيتي لدلنا من برابر بيا وكي دي عزيزانم براسي اما بنامهاش عظيمة براسي اما بنمايشي قوريا هر جنو ميردك نقيش نيك بادو كسي عقل يشي شان لخزمي بياوكو يشي شان لخزمي جنكا بين اوان دابني شنو كفتو قويشي هاديانو عقلانو خالصا لبوخواو وبعقلي بين شيشك زور بزواني وركانو باشان حلو تسارة سريشي لبو دابنين سكو اگر وايان كرد براسي اما الله ويران نابي اما الله بسای ام دو عقله کلا راهی خوای کلا پناهی خوای ویستویانه که او مال ویران نبی که ام مال خران نبی که ام کپر زوانه و ام محبت خوش میسی او مال او او من دالانه همو سرگردان ویران نبیتن پیوستیان با وی که زور با عقلی و بزور مشیاری بین ام چشانه حل بکن بلام یک خال هیا ابی سری او مال بپارزن ام حکمانه ام ناو بجیوانانه أبي سرونه هني أو ماله نصدره. كبراسي زور كيش الجورة تربوا كاتك حكم كان سري جني بيني جني مردي كان مردي تدري. كاتك جنك بستيتي قصي عن لقصي خوي لدري جيلي بتوع. كاتك بياوك بستيتي أمدو حكم أمين نبونا وقص كان مردي تدري. براسي كيش الجورة ترأبيتن. زور بيوسا. أوانيك بجيوان هردسن لبيني دو كسيك دا براسي دا بهم لراهي خوايشك بكن هيتز مقصده چان حظي نفسيان تيدا نبي وتوكل لسخواي قورة بكن وباشان سر نهيني أمجن الميردان بقار

0: أتواصوا به بل هم قوم طاغون.
1: بسراني عزيز بسراني عزيز استاكاتي بانجي نيورويا بكاتي هولير دوربري.

0: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم

إن خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر.

0: زبر وكل صغير وكبير مستقر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يوما لقى من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقى من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحب البلاد إلى الله المساجد، وحنا مسلمين متعودين كل يوم 5 مرات الرجال يصلون في المسجد وأحيانا النساء. هذه الأماكن هي أشرف وأجل وأعظم وأحب البلاد إلى الله. قبل ما تروح المسجد تأكد أنك لابس لبس محترم، ترى ما يصير تروح مجلس أو ديوان تكشخ، تروح بيت الله لابس ملابس أكل ولا ملابس نوم ولا، يا أخي احترم رب العالمين، خذوا زينتكم عند كل مسجد. 2، تأكد أنك متطهر متطيب متجمل، وإذا ما أكل شيء في ريحة مو زينة، سواء بصل ولا ثوم ولا أي شيء يطلع ريحة، صل في بيتك أبرك لك. بس أبي أجر يا أخي، الأجر أنك ما تصلي في المسجد هاليوم، لأنك راح تزعج الناس وتؤذيهم وتتلف رائحة المسجد، حتى الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يا أخي المسجد غير، لما تدخل المسجد لا تركض، امش بهدوء، احترم جو المسجد، ما حد يرفع صوته في المسجد إلا الإمام والخطيب بس. بل لو شفت واحد في المسجد يتاجر ولا يبيع عند باب المسجد داخل المسجد قاعد يبيع ورافع صوته أو ضايع لشيء، يا جماعة من يا أخي المسجد مو لهذا، لا لا لا، المسجد عبادة، مساجد ما وضعت لهذا، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله والعبادة. حتى القرآن ما يرفع الإنسان فيه صوته يشوش هذا على الآخر، كيف بالذي أصلا، شوفوا مدخل المسجد يبين ترى أخلاق أهل المسجد، أجلكم الله النعال المبعثرة رائحتها. حتى الجوارب لما تدخل المسجد إذا فيها رائحة، لأن بعض الناس مسكين فقير وعلى قد حالة، ربما يلبس الجوارب أيام طويلة، يا أخي لا تلبسه وانت داخل المسجد، يغسل رجلك، لأنها ستسبب رائحة، والرائحة السيئة منهي عنها في بيوت الله عز وجل. هناك حلول نعم، لكن المسجد اجعله أجمل وأغلى وأعظم وأقدس مكان في قلبك، فهناك يصنع الأبطال.

امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا، فجاءتها بنت قالت ربي إني وضعتها أنثى، فنذرتها لله بأن تكون خادمة في بيت المقدس تخدم المصلين والركع الساجدين. الله أمر إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. نظافة المسجد، الاهتمام في المسجد من أشرف الأعمال عند الله. امرأة ما ذكر اسمها، وظيفتها تخم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فلما ماتت افتقدها رسول الله، قال أين هي؟ قالوا ماتت البارحة فدفناها، لم نشأ أن نؤذيك، قال دلوني على قبرها. هذه ليست أي إنسانة، هذه كانت تقوم وتنظف المسجد. كيف بالذي يلقي شيئا في بيت من بيوت الله؟ أصلا من الأجور والحسنات أنك تزيل القذر في بيت من بيوت الله، تطيبه، تبخره، تنظفه، تجمله. ليس شرطا أن تكون موظفا، بل تتطوع لله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. هذه المساجد بنيت لأجل هذا، من كرمها وأكرمها أكرمه الرب عز وجل، ومن تعلق قلبه بها أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ملاحظة ننبه عليها، كثيرا من الناس ممن يأتي إلى المساجد فيصلي، خاصة في التراويح والقيام وغيره، مسكر سيارته على خلق الله ويريد أن يصلي، ولا يهمه إن والله واحد صار له ظرف يريد أن يخرج بسيارته، صار واحد طاح مريض، امرأة صار فيها شيء، ما يبالي بحجة أنه يصلي، يغلق الطريق ويؤذي المارة. وقف سيارتك أبعد مكان وامش، ولا تؤذي خلق الله عز وجل، فإنما أنت قد جئت للصلاة ولم تأتي لغيرها، فالتزم مكارم الأخلاق.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم الشمائل النبوية. مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الكريم.
1: حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
0: وعدنا الإخوة والأخوات في الحلقة الماضية أن نتحدث معهم في شرح الحديث التاسع. الحديث التاسع كما هو في الشمائل النبوية، قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقب. قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. قلت: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث مخرج في صحيح مسلم في كتاب الفضائل، باب في صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعقبيه، وهو أيضا عند أحمد في المسند وغيره. قوله في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، ضليع، فسره الراوي بأنه عظيم الفم، قال القارئ: أي واسعه. والفم بتخفيف الميم وتشدد في لغية، وهو محمود عند العرب، وهو كناية عن كمال الفصاحة وتمام البلاغة.
0: المحمود اللي هو كبر الفم،
1: نعم، وسعته. هذا بالنسبة للرجال، نعم، هذا بالنسبة للرجال محمود بلا شك، ومحمود عند العرب لأنه كناية عن كمال الفصاحة وتمام البلاغة. وقوله أشكل العينين، المراد الجنس، أشكل العين، أشكل العين، المراد الجنس، جنس العين، نعم، لا يراد به واحدة بل المراد الجنس. وفي نسخة: العينين بصيغة التثنية تصريحا بالمقصود، أي في بياضها شيء من الحمرة كما في النهاية. فسره الراوي بأنه طويل شق العين. الراوي عندك ماذا قال؟ قال شعبة: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟ قال: عظيم الفم. قلت: ما أشكل العين؟ قال: طويل شق العين. هكذا فسره الراوي بأنه طويل شق العين. قال القاضي عياض: هذا وهم من سماك، هذا وهم من سماك. والصواب ما اتفق عليه العلماء وجميع أصحاب الغريب من أن الشكلة الكاف حمرة في بياض العين، وهو محمود عند العرب جدا. والشهلة بالهاء حمرة في سواد العين، نعم، وهو مذموم. الشكلة محمودة، النبي عليه الصلاة والسلام أشكل العين، وهي حمرة في بياض العين. والشهلة بالهاء حمرة في سواد العين، كذا في شرح النووي على مسلم.
0: لكن الشق بالفتح يا شيخ هكذا، لأن في نسخة التي بين أيدينا شق العين، طويل وشق العين بالكسر، بكسر الشين.
1: الشق المصدر، نعم، شق يشق شقا، نعم، والشق لا تكون
0: الجنب،
1: والمراد المراد لما لا يراد المراد طويل شقها، يعني فتحتها، نعم، لا بلا شك هذا المراد. قلت، القائل من هو؟ شعبة، يعني لسماك: ما منهوس العقب؟ قال: قليل لحم العقب. قوله منهوس العقب فسره الراوي بأنه قليل لحم العقب. وفي شرح النووي: وأما المنهوس فبالسين المهملة هكذا ضبطه الجمهور، هكذا ضبطه الجمهور. وقال صاحب التحرير وابن الأثير روي بالمهملة والمعجمة، منهوس ومنهوش، نعم، وهما متقاربان، ومعناه قليل لحم العقب كما نعم كذا قال، والله أعلم. صاحب التحرير من هو؟ يقول هكذا ضبطه الجمهور. وقال صاحب التحرير وابن الأثير روي بالمهملة والمعجمة وهما متقاربان، ومعناه قليل لحم العقب كذا قال. صاحب التحرير مر بنا مرارا في نعم نعم أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الأصبهاني، التحرير شرح صحيح مسلم، ينقل عنه النووي كثير. أما ابن الأثير فهو في النهاية، في النهاية هو جامع الأصول أيضا. وفي القاموس المنهوس من الرجال قليل اللحم منهم، المنهوس من الرجال قليل اللحم منهم. وفي الحديث قيد بالإضافة إلى العقب، منهوس العقب، يعني ما أطلق المنهوس ليكون قليل اللحم، إنما قيد بالإضافة فهو منهوس العقب، وهذا يفيد نفي ما عدا العقب، نفي ما عدا العقب، يعني أنه ليس منهوس جميع بدنه وإنما منهوس العقب فقط.
0: عقب القدم،
1: والعقب مؤخر القدم، العقب مؤخر القدم.
0: نعم أحسن الله عليك. ربما أيضا يعني في مثل هذا الموضوع الحديث ما يتعلق مثلا بالفم والعين بعض الأسئلة. الآن ظهر ما يسمى بتقويم الأسنان، وهذا كثر في الآونة الأخيرة، تفصيل القول فيه شيء.
1: أولا الذي في الحديث ضليع الفم، ضليع الفم يعني عظيم الفم، واسع الفم، وإن قال بعض الشراح أنه كبير الأسنان، فأنت تريد أن تدخل من هنا يعني، وإلا فالأسنان ما بعد ما جاءت. أما بالنسبة للتقويم فإن كان وضع الأسنان مؤذيا بحيث يتأذى صاحبها بها إما حسيا أو معنويا فلا بأس بالتقويم، وأما ما عدا ذلك إذا كان لا يتأذى بذلك لا حسيا ولا معنويا فإن كان من الرجال فلا ينبغي حقيقة، لأنه من باب التجمل، والتجمل إلى إذا كان غير مؤذي بالنسبة للرجال لا داعي له، لا سيما في خلق الله جل وعلا، لأن هذا من تغيير خلق الله. نعم، وإن كان من النساء وتتأذى به بين أقرانها وعند زوجها فلا مانع من تقويم مطلقا، لأنه لا يدخل في الوشر ولا في التفليج،
0: لأنه في الحديث الذي قبله إن كان في أثره ضعف كما أشار المحقق هنا أنه قال فيه عن عليه الصلاة والسلام ضليع الفم مفلج الأسنان، يعني غاير بين ضلاعة الفم والأسنان.
1: ولا شك أن المعتمد في ضليع الفم أنه عظيم الفم، عظيم الفم واسعه. نعم، وقلنا أن هذا بالنسبة للرجال محمود.
0: صحيح.
1: نعم، لأنه يدل على البلاغة والفصاحة.
0: بالنسبة يعني أشكل العين أيضا أشرتم إلى أن المراد الحمرة التي في البياض، يعمد بعض النساء بالذات إلى لبس ما يسمى بالعدسات الملونة للزينة، تغيير لون البياض أو السواد، بعضها يغير لون البياض إلى حمرة، وبعضها يغير لون السواد إلى مثلا أخضر أو نحو ذلك.
1: مثل هذه التصرفات التي لا داعي لها حقيقة، إذا كانت العين سوية ليس فيها ما يقذرها وليس فيها ما تعاب به، الأولى عدم التعرض لها، لأن هذا في الجملة من تغيير خلق الله. أما إذا كانت العين في شكلها أو في وضعها مؤذية الشكل مثلا، تقذر بها المرأة وتعاب بها، فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى.
0: أستاذنك أيضا في قراءة ما كتبه محقق إحدى النسخ عن الحديث، قال إسناده حسن، فإن سماك بن حرب حسن الحديث، لا يرتقي حديثه إلى مراتب الصحة التامة على أن المصنف قد صححه. كيف قال هذا مع أنه في مسلم كما أشرتم شيخ، إلا إذا كان السند عند مسلم يختلف؟
1: لأنه عن سماك، عند مسلم عن سماك.
0: كيف يعني يشير إلى هذا أنه لا يرتقي حديثه إلى مراتب الصحة التامة؟
1: إذا كان الحديث في الصحيحين فلا كلام لأحد، إذا كان الحديث في الصحيحين فلا كلام لأحد، فالحديث صحيح بكل حال. نعم قد يخطئ سماك في تفسير اللغوي كما هنا في إيش أشكال العين، فأخطأ ومن يعرى من الخطأ والنسيان، لكنه لا ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيضعف به، هذا خطأ من رأيه وليس معصوم من الخطأ.
0: محمد بن جعفر هذا الذي يروي عن شعبة هو الطبري؟
1: محمد بن جعفر هذا غندر، هذا غندر أبو موسى محمد بن مثنى العنزي معروف من رجال الصحيحين، ومحمد بن جعفر أيضا غندر معروف هذا من رجال الصحيحين. نعم وشعبة من الحجاج كل ما فيه مشكلة.
0: جزاكم الله خير وأحسن إليكم. إذن ننتهي بهذا من الحديث التاسع، على أن نعد الإخوة والأخوات بالحديث الثالث عشر شيخ. إذن حلقتنا القادمة أيها الإخوة والأخوات سنقرأ فيها الحديث الثالث عشر، مطلعه عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام إلى آخر الحديث، ليتابعنا الإخوة والأخوات بإذن الله في الحلقة القادمة. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أن من دعاء الصالحين أن يقول العبد: اللهم أجرني من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. فإن المعصية إذا وقعت وكتب الله للعبد أن يسترها عليه ولم يعلم بها أحد، فإن ذلك من أمارات أن الله سيهيئه للتوبة، لأن الإنسان غالباً إذا علمت معصيته وشاعت فإن قربه من التوبة يكون بعيداً. ولذلك يوصى الكل بأن لا نعصي الله، لكن نقول لأي أحد وقعت منه معصية استزله الشيطان، أول طرائق القرب من الله بعد المعصية أن لا تخبر بها أحداً، ولا ينبغي لأحد أن يكشف ستر الله جل وعلا عنه. كل أمة معافى إلا المجاهرين. ثم بعد ذلك إذا نجا الإنسان من معصية سترها الله عليه يصبح الرجل أحد رجلين: إما رجل يعرف فضل الله عليه أن الله أحبه يوم أن ستره فيحمد الله على أنه ستره ويؤوب إلى ربه بالتوبة، وإما عبد عياذا بالله لم ير لله وقارا وظن أنه نجا من الأولى بفطنته بذكائه بقدرته فيبحث عن معصية أخرى تشابهها، ثم ما يزال يزداد حتى يأخذه الله عياذا بالله أخذ عزيز مقتدر. ووالله إن معصية لا تستطيع أن تخبر بها أبويك فإن الله أجل من أن تلقاه بها. إن معصية لا تستطيع فرحا أن تمضي إلى أبويك لمكانتهما في عينيك فتخبرهما بما صنعت، فاعلم أن الله أجل منك ومن أبويك، وليكن الله في قلبك أعظم من كل أحد. وكلما هممت بمعصية تذكر إقبالك على الله يوم تلقاه. الإنسان لو يقدر له أن يقرأ في صلاة الليل: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، والله لا يحجم بك عن المعصية شيء أعظم من يقينك بأنك تلقى الله. ونحن على يقين أنه لا يوجد مؤمن الله هين في قلبه إلى أن يصل إلى مرحلة لا يهمه أن يلقى الله. هذه منزلة عياذا بالله لا تقال لأهل الإيمان، لكن مما يحفظك الله به، حفظنا الله وإياكم من كل سوء. الشيطان عدو أي عدو، يأتي للعالم، يأتي للعابد، يأتي لحافظ القرآن، يأتي للحاكم، يأتي للشاب، يأتي للكهل، يأتي للشيخ الكبير، يأتي للغريب، يأتي للمقيم، يأتي لكل أحد. هذا عهد قطعه على نفسه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لكن لا بد من أن يلجم، ولن يلجم بشيء أعظم من أن تذكر نفسك بأنك ستلقى من ستلقى الله. اللهم إنا نسألك حسن الحياء منك وخشيتك في الغيب والشهادة والرغبة الحقة في لقائك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.

أما حديث أبي هريرة الثاني فهو أن النبي عليه الصلاة والسلام عرض على أصحابه عرضا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقولون في جوابه، ولكن هذا من حسن تعليمه عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا يعرض المسائل عرضا حتى ينتبه الإنسان لذلك ويعرف ماذا سيلقى إليه. قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يعرض عليهم هل يخبرهم، ومن المعلوم أنهم سيقولون نعم يا رسول الله خبرنا، لكنه عليه الصلاة والسلام اتخذ هذه الصيغة وهذا الأسلوب من أجل أن ينتبهوا لما يلقى إليه. قالوا: بلى يا رسول الله، يعني أخبرنا، فإننا نود أن تخبرنا بما يرفع الله به الدرجات وينحو به الخطايا. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. هذه ثلاثة أشياء. أولا: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني إتمام الوضوء في أيام الشتاء، لأن أيام الشتاء يكون الماء فيه باردا، يكون الماء فيها باردا، وإتمام الوضوء يعني إسباغه يكون فيه مشقة على النفس، فإذا أسبغ الإنسان وضوءه مع هذه المشقة دل هذا على كمال إيمانه، فرفع الله به درجاته وحط عنه بذلك خطيئته. هذه واحدة. الثاني: كثرة الخطى إلى المساجد، يعني أن الإنسان يقصد المساجد حيث شرع له إتيانهن، وذلك في الصلوات الخمس، ولو بعد المسجد، فإنه كلما بعد المسجد عن البيت ازدادت حسنات الإنسان. فإن الإنسان إذا توضأ في بيته وأسبغ الوضوء ثم خرج منه إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة واحدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة ولو بعد المسجد. والثالث: انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني أن الإنسان من شدة شوقه إلى الصلوات كلما فرغ من صلاة وإذا قلبه متعلق بالصلاة الأخرى ينتظرها، فإن هذا يدل على إيمانه ومحبته وشوقه لهذه الصلوات العظيمة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعلت قرة عيني في الصلاة. فإذا كان ينتظر الصلاة بعد الصلاة فإن هذا مما يرفع الله به مما يرفع به الدرجات ويكفر به الخطايا. هذان الحديثان ذكرهما المؤلف في باب كثرة طرق الخير، لأن هذه ولله الحمد طرق متعددة في من الخير: الصلوات الخمس، الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان، كثرة الخطى إلى المساجد، إسباغ الوضوء على المكاره، انتظار الصلاة بعد الصلاة. والله

يقول رحمه الله: الكلام يرفع الإنسان أو يخفضه. الكلام يرفع الإنسان أو يخفضه. يرفع الإنسان مثل ما تقدم، ذكر ودعاء ونصح وإرادة خير بالقول، هذا كله يرفع الإنسان، يرفع الإنسان. ويخفضه إذا كان الكلام كذبا، وإذا كان الكلام هدما لا بناء وإفسادا لا إصلاحا، هذا يخفض الإنسان ويوجب سخط الله سبحانه وتعالى وعقوبته. فوالله جل وعلا يقول عن هذا النوع من الكلام الذي يخفض الإنسان: قالوا من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني إذا تكلم راق كلامه للسامع، يعجبك أي راق كلامه للسامع لحسن منطقه، فصاحة قوله، قوة بيانه. قال عليه الصلاة والسلام: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، يعني عنده لدد في الكلام، عنده خصومة، عنده محاجة، عنده فصاحة، عنده قدرة على البيان. إذا تكلم راق كلامه للسامع، وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام نافع، ظننته يتكلم بكلام نافع. إذا كان هذا منطقه مثل ما وصف الله، ثم زاد على هذه الفصاحة وعلى هذا الجمال في المنطق والكلام الذي يبهر السامع ويظن أنه نافع، زاد عليه بأن قال: يشهد الله على ما في قلبي أني ناصح لك، ويعلم الله أن ما في قلبي إلا النصح ومحبة الخير لك، والله عليم على ما في قلبي. إذا اجتمعت هذه وهذه، ماذا تصنع بالجهال والعوام من الشر والفساد والانحراف والضياع؟ قال: ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله على ما في قلبه. يشهد الله على ما في قلبه، يعني مع هذا الفصاحة التي تروق للسامع يتبعها بأن يقول: والله يشهد، أو والله يعلم، أو أقسم لك بالله العظيم أن قلبي ليس فيه إلا الذي تسمع بلساني، أنا أريد لكم الخير وأريد لكم كذا. هذا يعني هذا النهج أو هذا الأسلوب هو الذي يؤثر في كثير من الناس انحرافا وبعدا عن وفسادا. قال: ويؤكد ما يقول بأنه يشهد الله على ما في قلبه بأن يخبر، نعم، بأن يخبر أن الله يعلم أن ما في قلبه موافق لما نطق به، وكاذب في ذلك، وكاذب في ذلك، لأنه يخالف قوله في فعله، فلو كان صادقا لتوافق القول والفعل، والصدق هو مواطأة القلب اللسان، هذا هو الصدق، الصدق مواطأة القلب اللسان، بخلاف حال المنافق. المنافق يظهر بلسانه ما لا يبطن في قلبه. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في ماذا؟ أن ما قالوه بألسنتهم لا يوافق ما يعتقدونه في قلوبهم. قال: وهو لد الخصام، أي إذا خاصمته وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب للباطل ما يترتب على ذلك، ما هو من مقابح الصفات، ليس كأخلاق المؤمن. المؤمن أخلاقه فيها السهولة، السماحة، اللين، اللطف، الرفق، محبة الخير،

تخيل معي أن صديق لك ثري عنده أموال كثيرة، جالك في يوم من الأيام قال لك شوف يا صاحبي أنا مملوكك، أي شيء تحتاجه أنا موجود، أرجوك لا تتردد لحظة واحدة. كيف مقدار الثقة والطمأنينة التي بتحس فيها؟ طيب تخيل لو رئيس دولة جاي يقول لك أنا معك في أي حاجة تحتاجها، كيف تمشي في شوارع هذه الدولة؟ تخيل صح. وهكذا البني آدم كلما كبر من يستند ويرجع إليه كلما ازداد ثقة وطمأنينة. بس الغريب أنه لما يجي الوعد من ملك الملوك، من خالق الإنسان، من خالقك وخالق هذا الكون، تلاقي الإنسان عنده شك. يعني لما تقرأ في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، تأمل معي المعاني في هذه الآية. الله يقول لنبيه إذا سألك عبادي عني، ونرجع لكلمة عبادي بعد شوية، فإني قريب. الله يقول أنه قريب، ملك السماوات والأرض يقول لك أنا قريب منك، كل اللي عليك أنك تدعو، كل اللي عليك أنك تطلب. هذا المفروض إيش يخليك تشعر وأنت تعيش في أرض الله وملكوته؟ طيب خليني أرجع لك لموضوع عبادي. الله وصف من يدعوه بوصف العباد، مش بس في هذه الآية، الله يقول في آية أخرى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يستكبرون عن عبادتي أي يستكبرون عن الدعاء. من تمام العبودية لله أن تدعوه. الدعاء ليس مجرد كلمات نرددها، هو ركن ركين في عقيدة كل مؤمن، بل هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. الدعاء تواصل بين الإنسان الضعيف من الهموم والمخاوف مع القدرة المطلقة، مسير الأمر، الحكيم، القادر، العليم. وأنت أيها العبد الضعيف تترك باب الله ولا تلجأ إليه إلا كمحطة أخيرة بعد أن تطرق كل الأبواب، أو تستكبر عن طلب المطالب الصغيرة أو التي تبدو لك سهلة المنال. يحب الله السؤال من عباده ورغبتهم إليه وطلبهم منه. الرسول يقول ليسأل أحدكم ربه حاجته أو حوائجه كلها، حتى يسأله شسع نعله إذا انقطع، وحتى يسأله الملح في الطعام. القناعة الراسخة بأنك عندما تطلب من الله شيئا عجز عنه البشر هو أن الله وحده من يستطيع أن يصنع المحال، وأنه لا قدرة تتفوق على قدرته، وأن قوانين الناس لا تلزم رب الناس. لكن ماذا عن طلب ما لا يعجز عنه البشر مثل التفاصيل البسيطة في الحياة؟ هذا صنف آخر من صنوف الإيمان بالله. عندما تطلب من الله حتى الأشياء التي تستطيع فعلها لنفسك فأنت بذلك تتجرد من حولك وقوتك، وتقر بأن الله هو الفاعل وما أنت إلا أداة الفعل، وأن الله لا يحتاج إلى أداة ليحقق مشيئته بك أو بدونك. أمر الله نافذ وحكمه ماض. عندما تطلب من الله ما يمكنك فعله وما لا يمكنك فعله فأنت تقر بأن كل الأشياء عند الله سواء، وأن قدرة الله ليست كقدرتك تقيم الأشياء هذا سهل وهذا صعب، بل إن أمره مقضي بين الكاف والنون، وهذا هو جوهر الإيمان. أما الزهد في الدعاء فهو إساءة أدب مع الخالق. أنت لا تدعو فقيرا ولا تدعو بخيلا، أنت تدعو صاحب الملكوت ورب الخزائن وأكرم الأكرمين. وانظر كيف كان يدعو الأنبياء ربهم، تعرف أن الطمع في الله فضيلة. سليمان عليه السلام عندما طلب طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، فسخر الله له الإنس والجن والطير ووهب له ملكا لم يكن لأحد من بعده. أطلب مطالبك الكبيرة من الله ولا تبالي، واطلب منه أبسط الأشياء ولا تخجل. الدعاء مش مجرد وسيلة لتحقيق الرغبات، حبل بينك وبين ربك يجب أن يبقى دائما موصولا. أما أمر الإجابة فهو متروك للمجيب، كيف يحققه ومتى يحققه فهذا شأنه وحده. الله هو صاحب العلم المطلق وصاحب الرحمة المطلقة وصاحب الكرم المطلق. هذه المقتضيات هي ما تحدد شكل إجابة دعوتك. الله عندما يعطي قد يعطيك ما تحتاجه وليس ما تريده، وشتان بين هذا وذاك. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. أنت مجرد طفل بلا وعي ولا إدراك، ذو نظرة سطحية، لا تعلم ما ينفعك ولا تعرف ما يضرك. تطلب من الله ما تظنه خيرا لك فيعطيك ما يعلم أن فيه الخير لك. كل ما عليك هو أن تلتزم بعبادتك، فعليك الدعاء وعليه الإجابة. هو وحده من يحدد متى سيعطيك طلبك وبأي الأشكال، فلا تكن ظالما لنفسك. كثيرا ما نطلب من الله الزهيد ويدخر لنا سبحانه النفيس. إذا كنت مؤمنا به ستكون متيقنا من أن دعاءك لا محال مجاب. دع حبل الدعاء بينك وبين السماء موصولا، فإذا ما انقطع ابتلعتك الأرض وأصبحت من أهلي. السلام عليكم ورحمة الله.

السؤال الأعظم: ما السبب في دخول الجنة؟ مما يكون سببا في دخول الجنة كفالة الأيتام. كفالة اليتيم من أعظم الذخر الذي يدخره العبد عند لقاء الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وجمع عليه الصلاة والسلام بين أصبعيه السبابة والوسطى. وقال صلوات الله وسلامه عليه كما في المسند بسند صحيح: خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. مما يكون سببا في دخول الجنة طاعة الوالدين، إلزمهما فثم الجنة، وطاعة الوالدة على وجه الخصوص. قال: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. فبر الوالدين والصبر على ما يناله الإنسان منهما من أذى، خاصة إذا كبر، وأن يوقف الإنسان وقته عليهما، يخدمهما في المنشط والمكره، ويقوم بشؤونهما ويرعاهما ويغض طرفا عما يسيئاه إليه، كل ذلك من أعظم أسباب دخول الجنة والقرب من رب العالمين. مما يكتب الله جل وعلا به الجنة ركعتي الوضوء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة، وكلما دخلها في منام أو يقظة كما في المعراج ورآها، سمع صوت نعلي بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا عن أرجى عمل عمله في الإسلام. قال: يا رسول الله، لا أعراج ورآها، سمع صوت نعلي بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا عن أرجى عمل

0: تعددت مشاربها وكثرت مناهلها، لأن الله جل وعلا لم يخلق العباد على نسق واحد. قال سبحانه: قد علم كل أناس مشربه. وقال جل وعلا: لكل جعلنا شرعة ومنهاجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، وصلاة الرجل في جوف الليل الآخر ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم آمين. لا بردوامي شرح كردني بابرين كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لا صحيح كيف يشوى بخاري رحمة الله إليه بير لا درسي رابردوها باب جمارة شواردما لم كتابات وغوكرت باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعون سنن ياخو السنن من كان قبلكم وعثمان دو فرمودي هنا وبخاري رحمه الله حوزار وسيسو مزو حوزار وسيسو بيست هردو كمان باس كرت وي ما وتوا كبابلين أقل لو بابا بوتيت كاتك في غنبري خو عليه الصلاة والسلام باسي شون كوتنيا كاد دخلوا جحر ضب تبعتموهم يان بو صيغي كشبرا بشبر وذراع بذراع باشان روم وفارس وبابلين لا حديث شكيانا لا رواية شكيانا يهود ونصارى أو باس ما كرك ما بس يبي أوديو سياسة كيتي مشان ديوا دينية كيتي قصيش كما بدون دبوت يد ك إمامي بخاري رحمه الله بابلين حديثه جهند لمصنفي قاسم كريبي ابن أصبغ وانا فرميت سنة كي صحيحة فرميت لا عمر وجرته وحديثنا فرميت كفساد الدين إذا جاء العلم من قبل الصغير صحص عليه الكبير وصلاح الناس إذا جاء العلم من قبل الكبير تابعه عليه الصغير. طبعا بس لو كبوشي هو اللي دي خلق متابعي يهود ونصارى كات لا أدات انحراف كات أفرمد أو كاتيك فساد دين أو كاتر ودات ك جاء العلم من قبل الصغير استعصى عليه الكبير يعني زانس دس شو كان كبد لدس جورا كان زور خرز بيت نتوان بدسي بين بي بجن صلاح دينيش صلاح خلقيش لكاتك كجر علم للاي جورا كان أبو وبشوك كان شويني كوتن أو كاتا أو يعني بيت فساد دين أو يعني بيت صلاح ناسو دين داري. طبعا إمام ابن حجر رحمه الله قصي قريته عن أبو عبيدة أفرمي المراد بالصغر في هذا صغر القدر لا سني والله أعلم ما بس يبي أفرمي وكاتا فساد دين دروزة بيكا زانس بقات الدس خلقانك كالقد الرز يعني بشوكن يعني براسي بشوكن لمكانتي أنا بشوكن للرز حرمتي أنا بشوكن لقدر أماني أنا نقع إلى قيمة منوها بيت كوائل هذا علم قيشت لاي أوانو آسان دس يعني بيه قيشتو شهادي قولان بدا زهينا وموقعي قولان بدا زهينا وكالكاتك أخوان لقيم ولنرخو لمانيا بشوكن بلا موانيك بابلي وزني عن هي وخويت على قدر الأشياء التي تسيان بينا قاعد أفرم عليه صلاح وفساد دس بيه قاعد وهالبويك وكون نقطة إشارتي بيه بدهم كزورجار اشتكانوا بكوي تفسير كلته صغير بس يبي بشوكه تمام بشوكني شو ابن عباس رضي الله عليه يعني لنا وصحابة كان كمشهور بابويك ترجماني قرآني شو بشي كزوريش لأصحاب قرآن توبولاي بو تأويل وتفسير كان يبوها أعتقد تمني شيء من الله حتى سلم بابي أشين خدمة فرموديشك فرمد هند بتشوقهم أجر لبر أو نبوا كل لنزيك رسول مؤمن هر بنوش جشن هر نجشو يعني أون ده تمني بتشوقه وكتمن كشيء اللي قالوا وش ده الدوائية أي خد تمني بتشوقه بهر شو نيجي قياس بواني أصحابني كل دوري رسول بن علي صلى الله عليه وسلم الدوائي وفاة رسولش بس عشان ده قاد لابن عباس رضي الله عنه بقولت إن عمر يكون خطاب بتمن زول لو قولت اللي قالوا وش ده علمي ليه جول قرتوه تواني أو هروكو ملاحظيك لسر أو بابتي بيشو فعشان دين سر بابي بانزيم لم كتابه فرمي باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة لقول الله تعالى ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم باب إشكاهين لم كتاب اعتصامها كناعنا وإثم باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة تاوانو قوريهي تاواني كسكا بانقشي خلشيبكا بو سلتك دان بو قمرايي بو اشتكا قمرايي بيويا يان اشتك دروسكات كبيتا ماي او سيئة بإيشك إيشيش سيئة وخلافة بكات بجوانك بيكا كخلقي تربا دوئة وشاوي لبكا نمساري برن يعني
ببيت الرابر ببيت بيشوا ببيت بيشنق بو فعلك ناشرين بو كارك ناشرين بو بابتك ناشرعي بو بزندني سنورك اتر اواب كات خلق شاوي لو كانواني بدو ابرون بس بس يو فرمت شتاواني شي غورش كل بس احتصامك اعتصام او اي انسان او اي بيغمبري خوانه عليه الصلاه والسلام او القران هاتو السنه رسول هاتو شن اوان بكوي نكبتي وخلافي خوشي كاغربيتو بانغشب كن بو غمرايك عكسي أو يكتب يا غنبري خواهنا يا علي صلى الله عليه وسلم يا الله نردوتي يعني الرباز والرباز دروس بكن كخلق شوبي أمكو لكاتك دا بابلين سيئة كاريشي نابجي خرابي إذا هل نيتك شيها بيت بو فرميد دليل بو آياتي الله سبحانه وتعالى كرسولي النحلة باسي خلقاني ظالوا قمراءكا أفروا ليحملون أوزارهم ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علمين او خلقانه دين تاوانا كان اخوان هر شي خرابيك كويا كردوتواني لسر قول يعني لبشت على روجي قيامه داهلي اقرنو اشنا جي عقوبه وسزاكه شيواني نقر او بلكو شنكسي كشان قبرا كردو سريا ليتي قاوه لويز تاواني اول جهه سريا باش بتاكيد لي اخوان كم نابتواني هر اكو شلون اقر انسان سنيشي حسنبك يعني لا يوان شيب كان اجبري يكيد كل هذا شلون كم ناكاتو بعكس كشي هر بهما شيوه بخاري رحمه الله لم بابش دايق فرموده ما بوه هناك جمال حو هزارو سيصدو بستويكا فرميد حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله عن عثمان هم عبد الله بن مطلقي عبد الله كريم مسعود رضي الله إليه بيده فرميد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها وربما قال سفيان فرمد طبعا حميدي لسفيان وجرتواني بخاري فرمد حميدي بجرامه لسفيان واني فرمد لقول إشكا فرمد سفيان فرميتي من دمها يعني كان على ابن آدم الأول كفل من دمها يعني كفل منها لجقيه كفل من دمها بوع لأنه سن القتل أولا الرسول عليه الصلاة والسلام فرمد هيج قتل يقني روبودات كشتنيك بناحق دو جور كشتن هي كشتنيك بناحقة كشتنيك بناحق نية مثلا كشتني مقابل بكشتن نفسك نفسك كجيتو أنا كشتنيك كمثلا لجهادة أو لما أنا ما بينا وثي قتل شي بناحق كابرا مثلا تعدائي لي كذي خيك تعداب كذا سر عرضي ناموسي دفاع ناموسي أكاد برا بركاء كجيتو بدأ سيو بينا وثي قتل ناحق كابرا مثلا دزيك ده تسري احتمالهم دزيش لبكاتهم بيكوجا دفاع لكويا كاتو بران بركة كوجا قتلي أمانهم دفاع عن النفس ما بينا وثي قتلنا قتلنا حقا وقتليك يا سلم الزمنية كان بكوجا زاني زور بيكات بوشي كوجا لا كوجا راو زاري بوشي كوجا راو لسر توزيق زوي كيشي دولو زبيد فلان فلان كوجا لسر دشكار نوريك لسعري كازلاميك زلاميك كوجا لسر وصلان دنيك لغراج كازلاميك زلاميك كوجا لسر تشاو سور كردنو يقول الله تشاوكي لسور كردنو تو أشيتو أي كوجيتو لسر شتيكي كيتر تافه بمعنى نا بقى تحدي يوي زلاميك بيشي بكوجا داشي خوي بكوجا بلا ولا من أقر مردن بوي أو خفتنا خوالي بيشاوي كشتو جا خوي كوجيت يتر أما ما هيك قيمتك نما اوتو يعني بقضي قتل امانه رسول فرمى امانه قتل ظلم امانه قتلك ك كابرا يا لما الاخو هذا شو البركه دارو بردي بسرا روخيرا من اعرف قال لي هيج نتا كاولي كان بسريع يعني بينا اوتي حقيقه ان قتلي حقه ان حق لم نوع قتلانه وجوده قتل كان مثلا اتل له هر شيء لما نبي تظلم بهر شيء ويقبل كابرا براكي زلامش كشتو شنو خويا كوجنو صالح باوشي زلاميشين كردو دين ام اغيل هجنيه لولا واسن او كوشن كامان الحقيقه على شرعي الله سبحانه وتعالى همي او نابجي وقدر كراواني كنفسي انساني وروحي انساني قيمته نرخي قولي دراوتي بلكو يشك لو اني كعقوبه زور زور قولي لسرقت لك انسان خلق كوشي بنا حق جات شجاي ونجا قتلك كابرا اهلي حق بشي لسر حقي بكوشي دي تروها انك بتشي قولي بارحل لسر بابك بخاري رحمه الله فرميد هيج نفسك منك بكوشي ظلما يعني بناهق بظلم بستم إلا كان على ابن آدم الأول كفل منه كركي آدم يكن كري آدم سلام يقول آدم بدأ فرميد إلا بشيشي دي هل أقري كفل يأخذ من دمها يعني بشيك لخيونا كي هل أقري بو لأنه سن القتل أولا يعني أو جرأتي داو بخوشي ري قتل بكات يعني كسكز نيوراو كسبوجي
بس كأو كردي أوي يكم هنگاو توش كورتا إيش يكبر شون اللي بابلين وين كبش كينت ديوارك كبش كينت درجة كبش كينت كش كان دي خالق يترد ورد شاوي ليه كاتو ورد ورد اشتكى بتشتي معتاد يساش كوي هالواية يعني إيش يقل مصيبة كان كانت خو علماء مثلا بس يعني لو كردو تي أنا قال لهر منطقة كا كومالك معاصي جورا بلاو بواني مثلا لم بابتانا أصل واي باز نكري إلا قرتواني حل نبيت إنتواني حل ذهبيت باز نكري أصل واي بلاو نكري تو بنا وخلشيا مثلا خرابي أو هي خرابي أو هي خرابي أو هي بس يعني مكتوب إشارة تبي بدري يعني فلان فلاني كوش فلان كاس خوي كوش فلان كاس خوي هلا يا خوار فلان بوش ليش برشي وتيو أنا بازنك بوش كه بستنوي بردوام لله يخلق بردو ده بشتكي سادة الله مني شو كوه معلمه زور جاره خلق الله الله مني شو كوه كاك نصيحتك خود ما كوش ما أنا الله كاك خوب منيش دروجي كه بيت سر ديار الخبر قبل ما سر ديار الخبر ما طبيعي وياك ده بوش كه اشتكان أودا دوباره بتو لكاتك على زمانك هبو أجر زلامك لمنطقة كه بكوش جاية شن فتية كيزون خلق بو منطقة هدنا روجي وشو لك غزبی خواهی برایش که بنا حق زلامیشان لیا کشته. خالق تسلی شونی قتل که است نه طبیعی یعنی بو تو عادت بو کوته رو تدرگا کشکار رشکان در رود. رسول فرمید ایلا او باشی چی پیوی چکار رشکش کند. که رابیت برایش خوب کشی. لا اتر مثلا چون کشته تی کامی یعنی کشته چی من و از لیبی نبستن ها و دیالله سبحان الله فرمید قربا قربان فتقبل من احد ما ولم يتقبل من الاخر قال الاخرونك الى اخر آیه تکرک بتفصيل هنا ياتي ام شخص كشتوتي تا روجي قيامه دقت لك بظلم بين بي خاصن بشي افرن بشي شي بلكه لكاتك دا او قاتلك يا ساقت لكات هيج لتاواني قتلك الى سكن نابته كشنك الى سكن نابته سزاي كشنك الى سكن نابته اگر لم بشا بشي خلشي كشبا ناخذ ينابر وكشولي بشي لما او يشلي اقليت لقال يا بهما شيوا جزء لو تاواني تسرواني كوات اگر اما وابلكاتك يكم كري ادم قتل شي كردي تا استك هرشي باغنانو هاندان بو ضلالت ابي اسخل كيف يقوم راكي تشند او خلك لو قوم راكي تو جزء اكو كيف لك الهي اگر شي مثلا البخاري رحمه الله حديثين او تو برام حديثي صحيح معناه في غمر عليه الصلاه والسلام فلما سن في الاسلام سنه حسنه فلو اجرها واجر من عمل بها من بعده وما سن في الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها وزر من عمل بها من بعده اصلا بابي ناوي بابكي تقريبا بوفر مدانه هنا والله في المدكين هنا ابو خير في موضوع بوشكا اوفر مداني كلا بابك يعني بابك اوهن بلا صحيح بلا بشرطي خويني يعني مثلا صحيح مسلم ذا هي فرمودك بوك زيت عنواني بابكي فرموديش كي بو هنا وتوالك همان شيء وهمان معنى ذاته يعني كقضيه كريشي ادم او كذوك وتهر كسيك ناحقيه بكاد ظلمي بكاد خرافي بكاد انحرافي بكاد بوخوی نبید ببید تمایید ما مصطر بو خلشی چاو ساخ بو خلشی لو بشی برکویت وانی الله سبحانه وتعالی رحمان پی بکات و بمان دول ما کات و آیتش که فرمید اوزاری خویان و هروا اوزاری اوانش که بابلین لکولی خویان و کولی اوانش که گمران کردون به همان شیو حال یکدن بابک طوابیتی چنه باب شانزه فرمید بابون ما ذکر النبی صلی اللہ علیه وسلم وحض على اتفاق اهل العلمی وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة وما كاهن بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي والمنبر والقبر سيدك أم بابي كباسي وكاك في غنبري عليه الصلاة والسلام شيكر دول لها داني خلشيب اتفاق لسن أهل علم لسن أوانيك أهل علم لدوري أنكوب بن أواني زانيريان لي والبرشتان لي والبقرين وهلوها مكة ومدينة كدو شاري بيروزي إسلام في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام شون باسي فضلكي كردون وشويني مشاهد رداوكان في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام إي مهاجرين وإي أنصار وهروها مصلى وشويني نجي رسول عليه الصلاة والسلام ومن بركي وقبركي هم ولم دو شهنة دان مادام باسي احتصامكين بآياتي الله بأقوال وأفعال رسوله عليه الصلاة والسلام أنا باسي أوانك كبير غمبري خو عليه الصلاة والسلام حرمتي داونة تبي دائما بحرمات بن يعني جورا للعمل مكة مدينة منبر مصلى رسول عليه الصلاة والسلام مثلا شون عبد الله كريم عمر رضي الله عنه سربيت جزء اللي اقتداء كبير غمبري خو عليه الصلاة والسلام ده هر شو نكابيني بيت كبير غمبري خو نجيك ردو شو اللي ينجيك ردو يعني تأوكو رسول شيء كامل جاء وابكم يعني قمي أويك قريب دوا أو شو تاني كبير غمبري خو كردوتي عليه الصلاة والسلام كوات مكان هي في غنبري خو عصام شون هي ببيروز ناوي بردوا بحرم ناوي بردوا انجا ام شون انا شوني مشاهدي في غنبري خو مثلا تو اشتم مدينه واشتم مكه وانا
همو جيجيش يادغاري كتي اكيد پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام دانشتني هلساني دعوه كردني نوش كردني جولي هم اشتشي لم دوشوني ابو بو بخاري رحمه الله لريا ام فرمودا لشي نو 24 فرمودا لم بابا هينت يعني 24 فرمودا لم بابا هينت كي ان شاء الله من اوي ضرور بيدوي كبي بسكات شكو اشي لو سري فرمودا نزور جل شوني كشا هينت واني دو فرمودا سي فرمودي يكم تقريبا تفصيل شديني باقي ان شاء الله هربا كرتي بسرياناتي أفرين فرمودي يكم يا جماعة حوز أروسيا صدو بسدوة أفرمي حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي أن عربيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. طبعا جابر كر عبد الله بن جرت أفرمي كابرا شي خيال شي دشت شي خلف مدينة نبو دروي شاري مدينة هات خزمتي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام بيعتي دابة في غنبري خو عليه الصلاة والسلام لسر الإسلام. فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة كاتك لبابرين شوالكي خو أهاتو بيعتي دابة في غنبري خو عليه الصلاة والسلام مدينة أمينته واني توشي نخوشي يكبو توشي نخوشي يكبو بتاعشي توش قولناو مدينة كعادة أوانيك لأول هجرتي شا هجرتي أنكد لها ولا كان يشيك لوش تقرسانيك توش يعمو بيه وترى حمي مدينة يعني تاي مدينة وقلت شوان مثلا نسال نخوشي كورونا شو شمانا نخوشي كان توشي نخوشي يقول بعام هميان نارحضون بيهوي ك الآن جامي مثلا قوريني جويانو يتشيبو هر يشيك لما نبيه كتشون إيه معناها هم يتوجبن غريب وب غريبون بجوكي وبحالتك يتوشين بابتبون أما عربي أشكاتك لشو أنك يخوي هل كان دراو هاتو بيعتي داو في غنبري خو عليه الصلاة والسلام توشي نخوش يقبو أفرميت فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هات خزمتي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي يا رسول الله أقلني بيعتي أي في غنبري خو أو بيعتي يا مبتو ليه هاو يشينو لكوامي كانوا أو بيعتن في أمداوي دتو هل يشينو لكوامي كانوا أفرميت فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيغنبري خواه قبولينك فجاء ثم جاء فقال أقلني بيعتي دوم جاء هاتو خزمتي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمي يا رسول الله أو بيعتن لكوامي فأبى ثم جاء فقال أقلني بيعتي سيجل أو بيعتن كلم المايا لقرد المايا شلون قرد المايا ذاك لو بيعته لو قومي كرواني بيعتي دا في غنبري خو عليه الصلاة والسلام في غنبري خو قولي نكر فأبى فخرج الأعرابي بلام لدواتر هصا مدينة بجيهشت أم عربية كهاتبو مدينة بجيهشت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكيري تنفي خبثها ويرصع طيبها في غنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي مدينة وكو كوروايا كوري عطون كوري أسن اتر كولك خودي خويتي يعني الان كير بريتيا لو عادة بمشكية يعني شتيش لو بابت هوا كان لباتوي كساب بوانكو عالم بابتانا شتيكي كهي اللي اهدنو اقرقا قشيني تواني لا بيستي مر شتيش اندروس كردو وكو هوايان ليوغي عاو با اقرقا تاوكو اقرقا بلايس بسيني وتواني كير اوية بارحال هرشيش يعني بيان رسول تشبيه شاري مدينة أكابتي أشبهين أكابتي فرمي أكو أو كورا وايا شون كورا تي أكن أبيت باكر دوي معدنك كان زاكا مثلا أعطون بيد أعطون جوانك أهلا تو باقياتي بيسي وشتكي لي أكاتو واني أسن بيبا هماشيو مختي كان زاكا داداتي فرمي مدينة جوهايا هرچي توخلوات لخوي أكاتو واني هرچي باكيتي كشتي أدوشيتو هرچي باكيتي كشتي أدوشيتو قلت ما شيء فرمودي رسول كين عليه الصلاة والسلام يقول أم حادثة يبكين أقر شيء أم جزء أي أخير فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكيري تنفي خبثها وينصع طيبها هندك لعلماء فرمون أم إضافية أم شوننية هندك أفرمون كي أبي أغنبال إخوان قصيك ردوا أو كاتيك لأحدى خلقانك هبون قرانواني قرانو بجداري انك فرمي غبر قال يا اوتي با حكي شمال لما يعني لا شنو كاوتي بيتي رسول عليه الصلاه والسلام ام جزئي ام جزئيه كمي ام بشيء كمي كاعرابيه هاتو بيعتي داو في غبر قال عليه الصلاه والسلام دا فرمي بيع كم لكوب كرواني
واضح بوشي بخاري هنا رحمه الله بو مكانة مدينة واضح كل بابتي بابك يا بابك فرمي باب لا باسي مدينة وقوري وفضل مدينة وان بابتنا بازكات لم يا هنا بيتي إشارة بوي كمدينة مكانتك يشونه بوي ك شبهه لم يشك كسور جات كلا وتشبه دروز نبيد إيش أويا أك كسر بيه بيعت يبدأ تدوي بالوصل إسلامتي هنا أبيت شيء بيوتي مرتد وانيا يعني كسيك خوي اسلامتي هلا بجيري دواي وازل اسلامتي اهينته واني ام شخص بيوتي مرتد وارد واي لاجماع علماء تقريبا شوف اجماع علماء لسر ويكا مرتد يكا لدواي اسلامتي دين داري هلا قارته واني حكم شيء حكم كشي ويكا استتابة اكري لسا استتابة باطن الخلافة مولاتي ديت التوبة بكاتو بتشيو تشمانا قاتو بينك اكو جري ام شخصا هند يرجع أما هي النواني ألان جاء أما عربية هاتو توت يا رسول الله بيعتكم لكل بكرواني كشي بيا غنبري خو عليه وسلم بازشي ليه هنا يعني هيش نا رد فعل شيء لحقيقة ده أجر تما شيء فر مدكين نعي لاقي ببيعة الله نوي إسلامتي وناديني شو ولا ماش قصير سرق كده واضح إيشا كاتك إسلام يا كم جار دين مهوا أبو هركس يا كبوبا مسلمان وهجرة واجبة يعني ده شو يعني خوته هجرة كده مدينة يشي كله واجب بدل سر هركس يا كبوبا مسلمان شكرا الله سبحانه وتعالى فرمي والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا يتنعبد واستايته نصرته ولا إيش لو مسلمانيك آمادنا بن هجرات فكان بو مدينة بواني يعني لسرت أن واجبني موالاتي أمكن بواستايتي يعني مناصرة كردينة سر خستنية بو شكل لقال إسلام بونا لبروي داري كفتنها داري غير بك داري إسلام بيوتري مدينة داري إسلاما أبي هجرت كان لا أو شوني خوانا أبو مدينة كواتا هجرت كردن واجبة واصح كابرا كبيعاتي داتو شين أخوشي بو بيوايا من أخوشي مدينة بمين أخوشي كي مدينة شكا لأن مدينة توشي محاطم يا رسول الله أما يعني ليه بسينوان ليه مرقروان شكا ببرو مدر لمدينة بيعن بني خواش عليه الصلاة والسلام رجع نادت شكله معصيته يعني بو أوان لحقي مهاجرين أوان هجرت يعني كده لما كوا بمدينة بو يعني بسنو ناو خاك كي مالكي خوان جالشكا مثلا صحابة وابون يعني هيش عن نشون نتوع لما قيا بجين إلا بو حدشون بو نشر علم شون بو شيء جون بمع أوان كي هجرت يعني كده بو يبيعلو تي مهاجرين أو فضليك الله سبحانه وتعالى دعوتني لهجرته بيانو امانيته وانا نابي او هجرته هو شنو وانا شكا فضل كان بوك مهاجرين اي اقر هاته وصل جيكا يخوي دانشتا ولا شوين يخوي كواته چين اما لبداية واجب بوا شكا يقدارها بوا هر بوا لدواء كفتح مكا اكري بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام فرم لا هجرته بعد الفتح يستا هجرته الجيرة يعني وجوبي هجرة كوتاي بيات كابرا لا هر شوين يكون مسلمان بيات هجرته جنكا ابو مدينة هر عينشتا ام شخصيته داوي دهو شنو اكان لبركاتي صحتي خوي تندرسي خوي نقبل مسلمان نبي بيغمر يخوات عصب وارم بإسلام دمو اشتيوا هلا وجودين يعني أساس ديارك أصاب وقعون توشي تاو فتاو نارا حدي فرمي رسول الله حالي وشيني روان شكو معنوم لما دينا دعوة إلي كردو قصة كادي يعني وني يجينا توشي نخوشي بوم وي بيغمر يخوات بالبمو بمسلمان نا توشي نخوشي بوم بوم والله شكو الواجبة بيلا مدينة بمينته يعني بدليلي أواش كالقل أشياء تدلواني لقال قاضي كبير غبي قال والله من هذا خوي مدينة بجيه هلا قوته ارتداد نيل الدين إيش كان دني واجب يكلا واجب كان معصية تيكو بير غبي خوش معاونو كومشي معصية ناك تاو كوبير بلقينا كبرو بيك إيش كان معصية الله سبحانه وتعالى ناي مهاجرين ناي بمهاجرين بمشرطة دوستاتي نامين موالد نامين كومالك شدين نامين بلعم بتأكيد كسك تحملي ناك كضعف الإيمان داه كلا وزيل الإيمان داه كناتواني لقى في غمار يخوي بردوان بكواتا بيوندي بردو مرتدو نازم بقر أما دليل السنوي كمرتدي وازلي هنا وأفريقيا دون دسيلي هالقرتون هلا جيدت أما شيء كبخاري هنا يأتي وأصحى بو قوري مدينة بعزكا كاتك في غمار يخوي لبيا إيمان هنا نخلشيش واجب كلا ولا سري هجرت كان بناو مدينة أما فرموديج ما رح وزارو سيصدو بسودو باشان بستو سيفر مدامين لم بابيا كدو فرمودي تريان إن شاء الله شرح شديني وباقياتي بس رياتي برنشون كتفاصيل إشي ناوي تنها باسي موقع ومشاهدة كان في غنبري خواك عليه الصلاة والسلام لناو مدينة دا هل يقني إن شاء الله بودر سكاني داوتو دا وكامل الله سبحانه وتعالى بفضل وكرمك ورحمة بيبقى إيمان ما سلامك
عاقبة كرمك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأغفر لكم رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. بنراني عزيز مسلماني خوشويس، سلام ورحمة مهرباني خواي پروردگارتان لبه. سباز بو خوا لالقي كتري برنامكتان برنامه معراج روح بخزمت ايوي عزيز وخوشويس گيشتي نوا. هلبت برزانم اما لچن القيكا باس لا گوريو پايو پيگي كرنوش و سجدا اكن لا اسلام دا لا القيا وروش من هدرجه پدري بابتي سجدا و كرنوشا برزانم ازان ابليس عليه اللعنه لسر سجدا كا نفرتي ليكراوا قران بيروز اما جبو دكات كابليس بيشتر يكك بوا لنزيك كان اخوا دوستو هاودمي فرشتكان بوا وزور پاک بوا بيگناه تاوان بوا بلام كاتك كخوا فرماني پيداوا سجده رز بو آدم بره كات فرماني خوايش كان تنها بو يك جار رزي شكوي بو آدم داننا پروردگار بو حتى حتايا نفرتي لكرت كواتا إبليس عليه اللعنة تنها بانجام دان انجام نداني يك سجده و كرنوش دوچاري نفرتي حتى حتاي پروردگار بو قرآن او من لچن دیشن بو پشتراز اکاتوا او راسي من بو باس اکا بون منا خواي پروردگار لسورة البقرة آيات 34 فرمي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم تاتك با فرشتكان من قلت سجدوا وهروها كروش الرز وشكو بو آدم برن فسجدوا إلا إبليس هميان كوتنا سجد بردن تنها إبليس نبي عليه اللعنة أبا واستكبر أما دنبوس زي الرز وشكو بو آدم بري ولتبرزين وانت خوي بقورزاني وكان من الكافرين بوهو يوچو الرزي بباور كافر كان كواتا الشيطان تنها لسريك سجد وكرنوش برنفرتي حتى هتاي پروردگار كوتوا كسجدكش سجدي ريزوشكو بوا نك سجدي خوا پرستي وعبادته پرستشي پروردگار بلام كسك اگر تنها شو روجك نوجكاني بفوتيني او بيگومان 34 سجدي فوتاندوا كسجدكش سجدي پرستنه عبادته جوازي زوريان هي لنيوان سجده ريزوشكو لقل سجده كرنوشي عبادته خواه پرستي چونك يكم يان جوازي كان بريته لوي سجده ريز بو آدم بو بلام سجده پرستن بو خواه نوشقين كاكاته كاويته سجده بو خواه سجده ابا كواتا او سجده بو خواه نبردوا او بو آدم نبردوا دو سجده كي آدم بو ريزو شكو بو بو داناني ريزو شكو بو بو آدم بلام سوزي نيش بو خواه پرسية بندايتية عبادتة هروها او سوزي كإبليس نيبر بو آدم تنها يك سجده بو يك كرنوشي نبردوا بلام مسلماني واهية تنها لشو روجك سيو دو جار مانع بي ياخي بي لخوا سيو دو سجده أفوتينيه بو خواهی پردگر که سجده کنیشی سجده عبادتم برای زنم سجده و کرنوش نزدیکترین رگای بو ایمان هنان و توبه کردن اگر بگرینو بو قرآن پیروز داستان جادوگرکان فرعون لگل موسی پیغمبر سلامی خواهی لسر بی که قرآن بو من باسکم اوان لوی سجدكيان رمزي إيمان وتوبكيان بو قرآن فرمي قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون دوايا ويكا وموسى السلام إخوة السربية أجلت الله فرعون لا كور مجلسكي بي علي كأو بوة بيان بري إخوة بيان إخوة بيجيشتوا وبيان رأيك كأو يجدس هالقرية لظلم وطغيان
لخو بخوا زانین توبوب کا بگره تولای پروردگار باور بینه تسلیم به بابر یار کانی خوا بلان فرعون بیا گمندس برداری سلطو د صلاتکی خو یو طغیانو یا خيبونه کی خو نه به تنانت میدان خوازه ل موسی تو مدبار یک به سحر و جادو پیاله تو کسی کی جادوگری پیغمبر نی بو بانگی جادوگرکان خو یکا الی به اول ل میدان گورپان یک چوک بو پیاو ده بدن بی دورینن کاو کسی کی ساحره لا اس ساحره کان من کسی ک بتوانای جا چن بو گورپان یک به حضور خلق او اودان یکی زار گورا من موسی سلامی خواله سر به پیان الله القوا ما انتم ملقون فرمو یا ویل لا تانا فریدن جاد وکی خو تانا چیه انجام میدن فالقوا حبالهم وعصيهم اوان حسن فتکانو دارو گوچانکان خو یان همیان فراندان بون بمار بو جی سرنج راکشان خلق وقالوا بعزة فرعون إنا لنحل الغالبون وتم بشكوي فرعون بعزة شكوي فرعون هر إيما سر كوتوا بين هر إيما بسر تازال بين تو بيقومان دور راوا بي موسى السلامي خوالي السلبي دواتر فألقى موسى عصاه دور من موسى السلامي خوالي السلبي دار قوشانا كي خوي فريدا فإذا هي تلقف ما يأفكون كاتي همو او ماراني اوان ك غوتمان دارو پتاكاني اوان بوبون بمارله بچاوي خلک همي هلوشت کوتاي بهماني هنه اوسا بيګومان جادوګرکان گيش نه قناعت ك رګاي موسر رګاي راسيه بو يف القي السحره ساجدين تواوي جادوګران كوت سجده كرنوش بردن بو پروردگار جل جلاله قالوا آمنا برب العالمين آمنا برب العالمين وتاني ما باور ايمان من هنا بپروردگاري جهانيان رب موسى وهارون پروردگاري موسى وهارون ابراهيم ليرا اگسيركن جادوگركان نزيكترين رگان هلبجارت بو ايمان توبه كردن اويشان رگاي سجده بردن و كرنوش بردن بو پروردگار جل جلاله لرگای کرنوش بردن و سجده بردن با پروردگار بون به کسانی که باوردار و توبه ان کرد و پشیمان بون و گران و بارگای پروردگار جل جلالو برای زنم کرنوش شفاعت و تکای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم لروج دوائی داموسو گردکا مروف مسلمان باوردار اتوانه لرگای سجدکانی کرنوشکانی با خواه تاقانه تكاو شفاعتي پیغمبر اخوة للروج دوائي بدز بينه فاطمة كتشي حسين قال أن رجلا قال يا رسول الله پیاوه قتعي پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم ادعو الله أن يجعلني من أهل شفاعتك دي بوم بباري والأخوة كأخوة من بجرب وكسانك كشايستي تكاو شفاعتي تون بأهل شفاعتي تون بيكك لوانيك و تو شفاعتي أبوكي پیغمبر من صلی الله علیه و سلم لولا ما فرموی اعنی بکثرت السجود پیاو یارمتیم بده کومچیم بکه بزور سجده بردن با خواه و اتا اگر تو زور سجده بری با خواه پرودگار بگو من تو اچر ریزی اوانی که و اهلی شفاعتی منی منی شفاعتت با کم ابو هریره اجره تو که شفاعتو تکای پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم با ایمان دارانی دوزخیه لکاتک کل دوزخ داره چون بشوی نواری کرنوش لنیوچوان یان دناسری نوا شوی نواری کرنوشو سجده بردن با خواه لنیوچوان یان نشانه و همه که اوان بوا ناسری نوا که مسلمانان ایمانداران یکن بله برای زکان بوی امن با اهلی تکاو شفاعتی پیغمبری خواه خواه جنبه بشمن نکل شفاعتی پیغمبری خواه اما مانانش انشاءالله یک اگبین لوانی که شايسي شفاعتي بيغنبري خواي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سلام رحمات بركات رب العالمين برجة السرهم لك من بسراني برزو سنجين من داران خشكان برايان لهشون زقاكن أميدكم ودعوتكم لذاتي باشي الله مالکان من دلکان من آودان بکا بنوری ایمان و اسلام دعوه کرم لرب العالمین همو لیک من سرفراز و سربرز دنیا و آخرت بکاتن دعوه کرم لرب العالمین شفای نخوشکان من بده دعوه کرم لذاتی پاچی الله عزت و شکو من دیو ریز لبو همو امت بجیری توا دعوه کرم لرب العالمین برایتی و تبایی و یک ریزی یک حلویسی، یک دستی لصفی مسلمانان دروز بکا، دوباره چی و ناکوچی که گورترین پشکان و تکشکان لبین هم لیک من لاب با. دعوه کرم لرب العالمین، بحانه و هاواری همو امت بیل همو شوینه چی امزیهانه بطایبتی، خوشکو بریان من لفلسطین بگشتی لغزه بطایبتی. رب العالمین، صبر و ثبات و استقامت کم پیبدا، ونصرتيان بدا وأو دجمني خوي ودجمني أمتو هم مروفاتي كادزو لك نافا كان رسوا وزليل وزبون بكا بيان كاتا عبرتو باندي زمانا دعو كارم رب العالمين هم لا يكمن بكاتا كليل خير قفل شر دعو كارم رب العالمين لقنا هداي كباوك ما خوش بي أو هداي كباوك ما وستر سلامتك او ایدای کو باو چی وفاتی کردوا گورکانیان پر نور که حتا چاو حکم دکل بویان فراوان بکا اللهم آمین اللهم آمین برزان رب العالمین در فتی داین امزارشان هاتین و خزمان ایوی برز لا برنامه کمان بلین کانی پر وردیگار امید دکم ببتد زیگای رضا من دی ذاتی پاچ الله و ببتد سودی قازان زیگ بو همو لیکمان و ببیت مای تیشو زاد و زخیره بو قبر و قیامت من دیاره رب العالمین سبحانه و تعالی او بلینانک به هر یچگ لأمت دادا بعبدکانی خوی دادا او بلینان لمقابل دا تكريم و تشريف و رئيس لنانيان في دادا أروكو لرب العالمين لقرآن دا باسي تسار بلين دكا برامبر همو بندكاني يقلوانك أفرمي ادعوني أستجيب لكم ها أفرمي ادعوني واتا دعوام ليبكن والامتان دادموا واتا لسر ايمي دعوا كردن ولسر خوشي بيويس كرديا زيب زي كردن وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين رب العالمين داوي لا مكر دو كوا داوي ليبكين ليب بارينوا تكاو رزاي ليبكين تاكو والله ما مداتوا ولمقابل اجداء فرمي إن الذين يستكبرون عن عبادتي واتأواني فخفخو تكبريان هي دعوة لهمو كسي شده كان بلام دعوة تنهال الزاد باكي الله إنا كان سيدخلون جهنم داخلي دعوة تنهو أو دوزخي كآمده كردوا سمكا دعوة تبازني تكبر خوب زلزان كاتك دعوة لزاد باكي الله ناكات نبولي بزان برزان تكبر تنها صفتي الله سبحانه وتعالى هركسك بقدر توسقال زرق كبر خوب زلزانيني لناو دل دابي كقورتين كبر اوي حق رد بكيوا بدواي باطل بكوي كاتك حقي دبسي حقي رد كيوات الإسلام ريو ربازي پیغمبر صلى الله عليه وسلم رد كيوا بدواي باطل ونار روا وستمكارام كوي او گورتین تکبر آگه دار بن اگر کسا که بخوشی نزانی سون که رب العالمین لا حدیث قدسی که باسه که فرمی الكبرياء و ردائی
براسي تكبر صفتي منه وكو برغو پوشاك برغو پوشاكي منه فمن نازعني هر کسك بي منازعن بكواتا بي او برغي لمن زود بكا كصفتي رب العالمين الوهيت والربوبيت كزور زار فرعون كانوا دصلا دار كان ديانوي او صفتا بزورك لزور كان لرب العالمين زود بكن بخوان خوان بسبين بسر ملتا كان زاو ملتاني كدينيان هزني او هراس راس اخوك فرعون فرعون كان دلين انا ربكم الاعلى اگر بجزان امتكو ملتك هندك دين داري تدايا با پیچو پنهاگ با زورگ لزور کان دیکا داوی خوایتی دکن لو خلقی که فرعون سرطاوای کرد فاستخف قومه فاطاعو او زادو یا رب العالم فرمی ان فرعون و هامان و جنودهما کانو خاطئین یعنی مجرمین همو سیستم که فرعون استمکارو خرابکارو دکتاتور بون بلام لمقابلش دا قوم کبی دنگ بو برامبر اوه مستيمي كفرعون كان دايان كرت زا رب العالمين دعوه لما كرديا كيما دعوه ليبكين او يجسر خوي بيوسك والله مداتوا رب العالمين دعوه كرديا كيما خمان زليل كين ملكتين لبو بريار بدين برياري وحدانيتي بدين ولساري بردوان بين او برياري دعوه باداش من بداته والله من بداتوا لمن ببوري بمن بخشي و هرچي نخوشي و نخوش دنیا و آخرتي لسر من لابات او آياتا كاو پر ملکتي تدا كبرتي لدعا و نزا و پارا نوا كنعماني كوري بشير افرمي بجوانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم افرمي الدعا هو العبادة دعا بنداتي او زائف افرمي او آياتا كاو پر ملکتي تدا كبريتي للدعاء والنزاء والبارا نواه كنعماني كوري بشير أفرمي بجوانا پیغمبر صلى الله عليه وسلم أفرمي

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتابي أصول الإيمان باسي بنما كان بروباور إسلامي كات وديارترين أو بنما يعني كمسلمان لمسألة عقيدة أبي حيبت ونابع بآقاب إليه مهمي كتابكيش لويك أم بنماياني خستوتا الرو أويا لقل حمو بنمايكا بلغي خويل كتاب ولا السنة هنا وتوا. وطبعا باس ما كنت بيشتر شيخ الإسلام محمد كوري عبد الوهاب لحمو كتابكانيا أم كارأكاد واتا تجديدي أو لدينا أم أبو بشيكي كحموش تكاني تأصيل كرد بكتابه بالسنة ولين كردني كتابك باشيوي أبوابة لسر طريق أهل علم، يعني شون لكتابكاني بخاري وزاناني سلفهاتوا أمش كتابكاني بقشتي لأبواب ولينك، يعني بونو من الليرة لم كتابا أغلد بابو معرفة الله عز وجل والإيمان به، بابو قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. بتربها من شيء وباسك بابا كان يتري إيمان يكبا يكباسك على قل بلغا كان يا يعني بون من لبابي إيمان بالله مثلا هد بابتي تريش لقل باسك كملحق بوبا سوا، يعني بون من ألي بابتي إيمان أم بابتانا لخو أقريت رد الشرك وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا وقرب الجنة والنار من الإنسان وزوج تتريش وتالا بشي إيمانا باس إواكا مسلمان أبي حمو الشرك رد كاتو بأنواعي وباس إواكا كإنساني كافر تشاكا كاني يعني خوشي دنيا يبو بيش أخريت لبرأوي لقيامة عذاب تشاوريكات كتير مبحث لكاني وباب كاني لسر أساسي ناوروكي آية حديثك دياريكات، يعني بون من مبحثك هي لو كتب بناوي إن الله لا ينام، إن الله لا ينام وتا الله تعالى خويلنا كويت نا خويت يكسر حديثك بو أهيني وكو بلغة لسر أم قصة، يعني أصلا أم باسي لحديثك ورقدو كحديث أبو موسى لا صحيح مسلمة فرميتي قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه ويرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أما ما بس تجيب أم نمنا ما بس لو يكبزاني كتابك بمشي ونسراوة، يعني همو باسك إيهني بمشي وآياتك إيهني حديثك واستنتاجي لآيات حديثك بمشي ويكرون وأشكرا. طبعا هم كتابة عندي جوازي هي لقل كتابة كاني تري شيخة بويك وادرك يوك هندي لكركاني بشداري عن كردوه لنسيني أم كتابة لقل شيخة، شنكو هل لسرتاي كتابك نسراوة وقد زاد فيه بعض أولاده زيادة حسنة واتا هندي لكركاني الشيخ هندي زيادي قنجاو باشي بو أم كتابة زياد كردوة أم كتابش بهمان شوي كتابكاني تري الشيخ قرنجي زور بيدراوة لبري باسي عقيدية باسي أصول إيمانة وكملك شروحي لسرة، وطبعا أم كتابة كتابكاني تري شي بو زور لسمانة كاني دنياش ترجمة كراوة للشروح حكاني أم كتابة ابن عثيمين وعبد العزيز الراجحي وصالح آل الشيخ وعبد الله الغنيمان الشيخ ناصر بن يحيى الخنيني أمانة وغير أمانة شرح عن هي بنوسين وبشرحي شرح عن هي بنوسين وبشرحي صوتي لا بابة السركية كاني أم كتابة بمشي ويا هنديك مباس كرت أما إيش هنديك لا باس سريك كاني باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم، باب قوله تعالى وما قدر الله حق قدره، باب الإيمان بالقدر، باب ذكر الملائكة عليهم السلام والإيمان بهم، باب الوصية بكتاب الله عز وجل، باب حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، باب تحريضه صلى الله عليه وسلم على السنة، باب التحريض على طلب العلم، باب قبض العلم، باب التشديد في طلب العلم، باب التجوز في القول وترك التكلف. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. تتينا خزمة دعاية شتر أويش دعاي گورمان بابا ابراهيم صلاة والسلام خوائل السروي وسرزم پیغمبران بي كا دفرمي كا خواهر لو ما نقل دكال سزاري بابا ابراهيم كا دي فرمو بردوام. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. كا لخواهي گورة دا پاراوا وداواي لي خوشبوني دكرت هم لو خوي و هم لو دای کوباوچی و هم لبو تکرای ایمان دارن. زا او دعای آیتکا و زورش پیروزا کتوتا کتای او زنزیل نزایی که بابا ابراهیم کرد براستیمو نزایی نزایی با قیمتو نزایی پر با بایغ بونیا که لسورت ابراهیم هاتیه. پاش اوی که بابا ابراهیم دعای زیجیر بونی کرد دامزرایوی کلو خوی و پاشان لبو نوکانی لسر نويش ربي جعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء دعاء بدعاء ديت السدى وكاري جزور قبرة كويش لي خوشبونا هم لبو خوي وهم لبو خيزانكي وهم لبو هم إيمان داران. ربنا اغفر لي بابا إبراهيم سي فرمو ربنا اغفر لي واتا پروردگارا ليم خوشبا پروردگارا ليم خوشبا بزانه همو دعوه لی خوشبونه کنه چه دکره؟ لخواهی گوره. چه خواهی گوره چی ها؟ غفوره، غافره، غفاره. چه خواهی گوره بطنه لی برده یا. هر اول گناه کن خوش دبی ده توانی بندکایی لحاله و توانه کن پاکاتو بیزگه لخواهی گوره کسی چکا او صلاحیته اینیا او توانه او ده صلاته اینیا لخواهی گوره فرمی ومن یغفر الذنوب الا الله. بيز قال الله كسجتر نيونيا دا عبدكاني خو خوش بشي بس خو غير عبدكاني خو خوش دبي بيز قال خو غيره هيس كسك او د صلاه والصلاهات النبوي بابا ابراهيم لخو غيره دا ودكا ربنا اغفر لي ما دمت خواش غفوري غافري غفار الذنوب ام تناو تنا داوي لي خوشبون لا تود كم سرتالو شي لي لو خوي سرتا داوي لي خوشون دكا بابا ابراهيم لو شي لبو خوي بخوي دست پیدا که اواج نشانه اویا که هیچ کسک بیبری نیا یعنی الا پیوستی بلی خوش بونی خواه گوره اگر او کسا با پیغمبریش بشی با پیغمبریش برزی وکو ابراهیمش بی که خلیل الرحمن الا پیوستی بلی خوش بونی خواه گوره لوی سرطه لخوی دست پیدا که ربنا غفر لی پروردگار لمن خوش با لوی انسان سرطه بخوی دست پیدا که اوجا بداکو بابی اوجا بمارم داری اوجا بکشوکاری اوجا بخلچ ربنا اغفر لی لگر اوی که پیغمبران معصومن خواهی گوره اوانی پاراستی لطاوان وگر تاوانش نیان روب دار خواه لیان خوش دبی اوجا داوائی لی خوش بونی کردی وکو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکاتی که خواه فرن لی اغفر الله لک ما تقدم من ذنبک و ما تأخر که خوال لگناحی سرطا و کتایت خوش بوائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوزا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم در روشک هفته تا صد زار بگر زیادریش داوائی لی خوش بونی لخوای گوره کدی نگل چو پیغمبر گناحی نبوا لو کات عبادت و جرالی خوای گوره کدی اوزا داوائی لی خوش بونی کدی چو داوائی لی خوش بون هر لو گناح نیا بلی والله ایلام گناحی دکم نا داوائی لی خوش بون لسلوی کاتوی شکل لداوائی شکت بتوابی نکردی یعنی کمو کرتیه بی کداول خواهد که لیت خوش بیت صاحب پوش کیان داول خوش من لواید که کاتو کرست نکل دی برام بر خواهی جورا یعنی عذر دنیا رو می خوایم خوش ولار اون دم پیدا کریم نیسم امن هد اون دنیجم پیدا کری هر اون دزکرم پیدا کری اتو گناه شاعر و شایسته زیادتر و جورتری لواد بکم من خواهد صاحب پوشی لکم کردیم بکم امزال پاش خوی یکم سر دیده سچه ولی والدی لبود داکو بابی اوش گورتین وفای من دالا برانبر داکو بابی انسان نابی داکو بابی خوی لبیر بکا که خوی گورت فرمه که باسی داکو باب دکا عملتو موانا علا وهنین وفی صالو فی عامین انشکر لی ولی والدی که او بابا لپشتیاتی او رحمه لداشیات او رحمه او داکیات داری او بابو داکا بزوتا شون خونیا کردی ما دنیا کردی تا گوریا کردی لویا لگر اوی که سپاسی الله دکی که خالقو پیدا کرد د بی سپاسی او داکو باباش بکی که بونه او کارک اتو لوان بوی اوان اتویان گورا کردیا و قل رب ارحمهما کما ربیانی صغیره بر دامر خواه لگه داکو بام برحمت شو اوان لگم برحمون اخرم پارس گوشت کبوم امنیا کرده او پیاو امنیا کرده او آفرتا لوی انسان دبی داوی رحمت دخواه لگه داکو بابی بکا که خواهی گوه لگه داکو بابی برحم بی لبران بر اوی او داکو بابی لگر اوم داری برحم بوینا زازانان تیبینی چه گرنگ دادن دلن او دعای بابا ابراهیم پیش اوی بو که لبوی در بکوی آزاری باوچی لسر کفر دمرید که زانی بابی لسر کفر دمرید خواهی گوه رگری لکرد وما کان استغفار ابراهیم لی ابی الا عم موعدت وعدائیه وعدا چی پیدا بو سوف استغفر لك ربي لقالوا بابي خراب يشبو كافرجو بلا مر وعدي بيدا كامل هر داوي لي خوش منو دك ما تاغ رغري من نكن لا باش كي خويا غير رغري لي كرت او كاتا ابيش براءتي لي كرت براءتي لي كرت شك داكو باب كافرج بي نابي دو عيلو كي خويا غير الكافري خوش نابي داوي هداتي بو دكي انا ما داكو باب مسلمان بي دوام دو عيلو دكي لپاش وی کلی روم بوا که بابی دشمنی خواه وازی لداوی لی خوش بون هینا لوی بکل سوری توبه آیتا که من باز کرد ولی المؤمنین لپاش وی داوی لی خوش بونی لی خوی کرد لداکو بابی کرد افزل بو ایمان داران دکا ولی المؤمنین لتواوی ایمان داران خوش بی بپیاو با افرتی اوش نشانه گوری دل انسانی ایمان دارا که کسش انانینیا هر لو خوی داوا ناکه لو خوی ناپاره توا بلکو دعای کانیان او دفروان همو ایمان داران لباوش دگری رب نغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین لگر اوی دعای لو خوی داکو بابو کسو کاری کرد اوزا دعای لبو تواوی ایمان داران دکا کینه یوم یقوم الحساب لو روجي كلي برسينه و برپاده بي كه خوای گور بندكان را دگري له بو محاكمه و محاسبه كلي پيچنه ول ورد درشتي دكا سنفرغ لكم ايها الثقلان كه خوای گور كبري كوره تو عندست ما بتر دكن بس خري شينگو دبين روچ زوز و گوريا الو كه تدري يا ربي خو علمنو لداكو باب مرتواوي ايمان داران خوش بي لبروی الو که تا هر چی مروف بگشتی حتی ایمان داریش پیشتی به چیه پیشتی به لی خوش بونی خواه گوره هیا چه تا خواه گوره لیت خوش نبی تو ناچه بهشتی حتی لی خوش بونی خواه گوره ندگرته و ناچه بهشتی حتی خواه رحمت پی نگا بوی الو که تا زور محتازین بر رحمی خواه همو که تا برام او که تا زیادتر و پیشتمان به لی خوش بونم پیش و قرطبی رحمتی خواه بیده فرمه او آیت فرمان دکا که دعوه کردنی لی خوش بون لبو ایمان دارن یه چکا لباشتی نزایه کن و یه چکا لباشتی عبادت کن که انسان عبادتی خواهی پیب کن که تو لگر خود لگر داکو بابت ایمان دارن ایج لبیر نکی دو عیب کن گوره ما نوحیش علیه السلام فرموی ربنا اغفر لی ولی والدی ولی من دخل بیتی مؤمنا ولی المؤمنین والمؤمنات ولا تزید الظالمین الا تباره لگر اوی دعای لو خوی کرد لو داکو بابی کرد دو او کسا شکت کدی تماری لیمان داران او زلبو هم ایمان داران کلی پیاو آفرتان بلی خوش بون بلام دعای لستم کاران کرد اواني كظالمن كخو عذابي خوي سزاي خوي لسنيان زياد بكا اما لو جاو يدعوا له ايمان لكن بلام زارمان جدي بيرناك ان اواني كشري شي لو خوي بريردن اواني كافرن اواني مسلمان عند توسين نوا او يخلشي ازيد ددن او يبربون الجان وجاني او خلكي لنا قالنا خلك الاخوي اسرحت بكا خرجي وخلكي انقرتيا تبي اوانش دعاين ليبك فرمودي بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرمي من استغفر لمؤمنين أو مؤمنة كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة هر كسي الأخوة وداوي اللي خوش من لو يك إيمان داري بك يك مسلمان بك خواه قال برامبر ساكا چلو دنسي قناع چلو دكاتوا للروايات بنى الله له بيتا في الجنة برامبر دكا دعاي له إيمان داري دكا خواه اللي خوش بي قصة الشيلة بهاش تلو درس دكا او زو دعاء زوز والقبريات تو دعاء لبهم ايمان دارام كي كبمليارها ايمان دار هاتيو بمليارها ايمان دار جدي باش ماري همو اوانا اون دا خير اللو درست اون دا قلنا عدب تو اون دا خوش كشل لباش تي الدليل هو دعاء شو زوز والقبريات يعني تصور كا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات سنكوت دعاءك ونيا برام دا زين لبرام بري دادا بي خاوني مليارها تساكا لو زروجي كباب آدم بي خشتو تسزيت او روجيكا كوتا بشر او ياتو تسبشتي او زبي ايماني بردبي ايماني نابي باش ماري هم او ايمان دارنا تاكلو دنستيو قلنا حد دبي تبا شيخ سعد رحمتي خوالي بيد فرمي بابا ابراهيم ليرا كوتاي بدعاك هنا بس بداوا كنيغرين تنشت لبو انسان كل روجي قيامتي زوزو بيستيتي اويش باراسنا لسزاي خواي قبرا يوم يقوم الحساب لو روجيكا زندودا بينو لبولي برسينوا او كات زور بيست ما بولي خوش بني خوي غوري كشمول ماكا كب ما غرتو كلمه خوش شو بيز غلي خوي غورا كسش كني لي ما خوش بي سروكا كي اهم بندي تدام بسو ددان كات خوي بيارتا تشيك لخوني دا كوملك مردوی دبینند در انتظار یک برای کسی که برای گپ گورستان چیته پریا زکات خود خلق چیستان نه بله گورستان بدرسی یا و چیستان نه بو خلق سینا گورستان گناه و توام بکا گورستان آودانی بو خلق شنا گورستانی درمست آودانی بو ذات در خو دیان مردو کانی او گورستانه بینی او همو هستانی له گورکانو ساکو خیریان کو کردی توام يعني لسر زوي لي برسين أو تصدقن تناو أو خير ونزاول يخوش بناني ككاس زند وكان لبو ماندنيرين تزاني أما علي ربوشتانا دجين كأوان لبو ماندنيرين بوشتانا دجين كأوان لبو ماندنيرين كواتا أو كسي براستي إيمان دار زوزور بيوستي بنزاو زوزور بيوستي بلي خوش بنه بتايبتي داكو باب يعني يقول ما فكاني داك وباب بسر من داري كلبوي بكر لو كاتل الجنة ولو كاتل مردنا أويك أو دعاء داوي اللي خوش منه داك وباب الذكي في غنبر دفر من صلى الله عليه وسلم بهر داوي اللي خوش منه جكتلو داك وباب الذكي خوي قول تساكتش لو داك وباب يدر نسي قنا حشي لدكاته ولو يدفر من حديثة كمسلمة تروج القيامة خوي قول داك وباب شديني ببلي كان كاني بهشت برزيان دكاته برز دبنو برز بهش صدر زي كاكا بين دو درجه بين زمین آسمان درجه دوم لیکم خوش ده سیم له دوم ابو شوی درجه درجه حتو درجه پیغمبرانی صدیقین یشوع دا صالحین دغه درجه او دا کو بابا ته مشایق در دکن زین یا رب اما ای او در زینب مثلا کابل ده بینی پنځه اینه کول هغه پنځه کول کلی تو بر دجری کول هندسه ور دجری اخ درجه کمه یا وینب یا رب د خوفن برد زانم ادي بس جيش نيدا فن بروي من داركت بردوام تو عايلو ذكردي لم نو داوي لي خوجن لك بهر لي خوجن شكا وداوي كر اما خيرك منو نسيبنا حكم يذكر دوا بزانا سن مهمه حتى لدنيا اش تاثيري هي كورا ما موسى السلام يخوالي بلاي قبرستان شي تي تفريد مو بياني تبني لعذاب ده دمو اي وارد قريتو لنا الناس في امدا فمي يا رب حكمة سيئة أو مرد يسبيني لعذاب يستاك نفسي مرد لنعمته فالمياه مستاك عذاب من الشيء يستي وعذاب يبو برام كبرد من أو ناس ونعمت أو اللي برأوية أو كابريا مردية لسبيني و کره چی؟ او کره در کیمی بر نداه. حالا در کیم داد داوری خوره خواهد بام خوش بی خواهد بام خوش بی فرمی لبر خاطری بی. کو امن بابی عذاب دم لکات کره کی داوری خوش بند که او امن لی خوش بم او نازن اما تبزانه سنت تأثیری هی. سن فاتحی لو داکو بابی بخینی دعا خیل بود داکو بابی که صدقه لب منی. بلام له همش تشی باشتر دعا دعا شو دعا عباد بخوای اوی بدعا دکری بیز نگری. لو انسان دبی بدی بزدی دعای بکه ابزار یعنی او پندیت داک اما داکو بابی بر ریزی خومن سل حیاتن و سل کجیانش بزیدیرن بر دوام دعاین لوب کین و جورتین دیارش انسان لبو مردی کانش میهر دعایا ولی المؤمنین لبو هم ایمان داره کان دعای کن مستش زاد بسلاتشی باز دکه کلو حولی خومن رو داک بازی که برایش دکه تیمون جرب لای قبرستان تیپ پریا فاتعی لو خین دینا فات اخين ديالو باش وي كسلام اللي كردينا روجك جيبيستي ودي بدري والله اخين ديني فاتي على ابو مرديان بيد ايام ابيج ناخيني ناخيني فاتي اكي وازي ديني راس تبي غنبر صلى الله عليه وسلم فاتي عين اخين ديال الرحمن بقرباني بي فاتي عين اخين ديال القران خيره اتو فاتي القران دخيني دوا داك اخويا قال او خير باداش او فاتي اخين ديال كم كبدا تمانيش وكو صدقه صدقه باتفاق جمهور علماء عندك صدقه باتفاق دقا على ابو مردي انه شيخ الاسلام رحمه الله لما جمعوا فتاوى امام قرطبي لكتاب تذكيه كومر بالقيد انتوا بس امام الشافعي نبي رحمه الله بي ترى انسان قشتك بدستي خوي نكرد بي لويناتي بالقيد وقت ليس الانسان الا ما سعى ذا شيخ الاسلام رحمه الله بي مناقشه دقا تفرمي يا امام
2: بی سرانی خوشویست استاکاتی بانجی عصره بکاتی هولیرو دورو بریک.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. أما دو بابي ماوى بابي كان باسي آدابي أو قرآن خوانانا أكالو كاتياك قرآن خوانن آداب كاني چيا بابی کۆتاییش باسی دەنخۆشیە. ئەوەی کە گرنگە ئیتر دوایی کۆتا باب ئەمەیە کە ئەفەرمێ: باب ئاداب القراء حین تلاوتهم القرآن. ئەو قارئانەی کاتێک کە قورئان ئەخوێنن ئەبێ چۆن بن لە کاتی خوێندنی قورئانەکە، یا چۆن دانیشن، چۆن هەڵسوکەوت کەن. مما لا ينبغي لهم جهله. أما كومل آدابي كومل شتهايك بازكا كناكري قارئ لي بآقابي وني زاني زانين يان بيوستا. ويا فرمي: وأحب لمن أراد قراءة القرآن في ليل أو نهار أن يتطهر وأن يستعد.

ئەفەرمێ بەلامەوە خۆشە، بەلامەوە پەسەندە، بە کارێکی باشیدا ئەنێم بۆ ئەو کەسەی کە ئەیەوێ قورآن بخوێنێ، چ لە شەوا بیخوێنێ، چی لە ڕۆژا بیخوێنێ، یەکەم ئەنیەتە تەهرە، ئەبێ دەستنوێژ بگرێت، یعنی خۆی یەکەم خۆی خاوێن کاتەوە بە پۆشاکێکی جوان، بە لیباسێکی جوان، هەروەها بەلاشەیەکی پاک و تەمیز و دەستنوێژێکی تەواویشی هەبێت، و ئەن یەستاکە بۆەوەی دەمی بۆنی لێنەیە، هەمیشە بێ پێش ئەوە دەستکا بە خوێندنی قورئانەکە سیواک بکە، یا بە فڵچە دەم و گیانی بە جوانی بشۆرێت. ئەمیشە بۆ وەذالیکە تەعظیم للقورئانی، ئەمیشە لەبەر بە گەورەگرتنی ئەم قورئانە، ئێمە پێویستە ئەم قورئانە بە چاوێکی گەورەت ماشا بکەین، چونکە بۆ لأنه يتلو كلام الرب، چونکە کەلامی خوا ئەخوێنێتەوە، فەرمایشتی خوا ئەخوێنێتەوە، قسەکانی خوای پەروەردگان دەخوێنێتەوە. ئینسان تماشاکە کاتێککە ڕەئیسی وڵاتێک، کاتێککە ڕەئیسی حکومەتێک، کاتێککە وەزیرێک، کاتێککە پیاوێک لە خۆت گەورەتر قسەت بۆ ئەکا، چۆن ئینسان گوێ ئەگری بزانێکی ئەڵێچی دەی ئەمە لە بەرامبەر خوای تەعالایە، فەرقی ئەرز و ئاسمانە، حاڵی بێ قوربان. بۆیە ئەمە چونکە ئەم قورئانە کەلامی خوایە، اینجا لەو کاتی شاکە قورئانە خوێنن بێجگەلەوەیشە ئەن الملائکە تەدنو منه عند تلاوته للقرآن، لەو کاتەیە کە ئەم عەبدە، ئەم ئیماندارە پیاو بیا ئافرە لە شەوا بیا لە ڕۆژ کە قورئان ئەخوێنێ، فریشتەکانی خوای لێ نزیکە بنەوە. لە کاتی خوێندنی قورئانە فریشتەکان نزیکە بنەوە، و یدنو منه الملک، فریشتەکان و جوبرائیل، هەموو ئەوانی لێ نزیکە بنەوە. فئن کان متسوکا وضعفاه علا فیه، ئەگەر ئەم کەسە کە قورئانەکە دەخوێنێ سیواکی کردبێ، دەستنوێژی جوانی گرتبێ، دەم و ددانی بەباشی پاک کردبێ، توانێ ئەوە ئەو فریشتە دەمی لە ناز لەسەر دەمی ئەودا ئەنێت. فکلما قرأ آیة اخذ الملك بفيه، هەر کاتێ ئەم قورئان خوێنە، ئەم قارئە ئایەتێکی خوێند، ئەو فریشتەیە ئەوە وەکو ئەڵێ لە نزیکێتی لایەوە، وەکو بڵێ دەمی لای دەمی ئەوە. وئن لم یکن تسوک تباعد الملک عنه، بەڵام ئەگەر بۆنی دەمی هات و سیواکی نەکرد بوو، دەمی جوان خاوێن نەکرد بووە، فریشتەکەی لێ دوور دەکرێت. ئەوە ئێمە کەمتر ئەوە ئەگونجێ لە کاتی نوێژا سیوا بکەین، بەڵام لە کاتی قورئان خوێندنا سیواک ناکەین. ئەیکێک لەو ئادابە جوانانە بەڵێ من هو ئەچێتەوە بۆ مەلەکەکە، بۆ فریشتەکە، بەڵێ قوربان. نە من هو ئەچێتەوە بۆ وزەلامە، یعنی تەباعەد المەلەکو منه، فریشتەکە دوور ئەکەوێتەوە لەو شەخسەیە کە سیواکی نەکردو. كوابو فلا ينبغي لكم يا أهل القرآن أن تباعدوا منكم الملكة، أفرمي أي أهل القرآن أي هل قراني قرآن، أي أوانيك يا وخوتان حزكا ببنى بابولية بدوري أم قرآن ياو بصورينوا شياوني بو إيوا أو فرشتي لخوتان درخانوا، فاستعملوا الأدب، أدب بكاربين، فما منكم من أحد إلا وهو يكره هجيك لإيه والنية إلا بينا خوش إذا لم يتسوق أن يجالس إخوانه، هرجز لإيك لإيوا كاتي كبيوي لقل كومليك لهاولو رفيقانو برادركانيا كوبي بينا خوش أقل لو بيش جوان خوي آمادنك أو دمودياني نشواتو خاوي النبي، ايتو لخدمة القرآن ايت.
خاڵێکی تر کە گرنگە ئێمە ئێستاکە کەمتر مصحفەکە استعمالەکەین حالی بووی بە زۆری ئەم موبایل و شتانە اعتمادیەکەینە سەر وی ئەفرمێ وەحب ئەن یوکثر القراءه فی المصحف پێم خۆشە چاگوایەکە بە زۆری ئەو قورئانەی کە ئەی خوێنی لەناو مصحفەکە یابیخوێن لفضل من قرأ في المصحف شنك أويك لنا ومصحفك يا إخواني خيري زياتريك لشتيكك مصحفنا حتى أويك لنا ومصحفك يا إخواني خيري زياتريك كلو تفسير يا بيخ لكتبي تفسيرك يا بيخ ولا ينبغي له أن يحمل المصحف إلا وهو طاهر شیاو نییە لایق نییە گونجاو نییە بۆ قورآن خوێن کاتێککە دەستنوێژینە بێبێ قورآن هەڵگرێ کاتێککە قورآانی هەڵگر ئللا ئەبێ دەستنوێژی هەبێ یعنی بە دەستی دەستنوێژەوە دەست با لە قورآانەکە و قورآانەکە هەڵگرێت فەئین ئەحەب ئەن یەقرە فی المصحفی على غەیری تەهارەتین فەلا بەعسەبیهی ئەگەر پێی خۆش بوو لمصحفة قرآن بخواني ببي دزنوش أتوانيت زرري نية بلام لكن لا يمسه نابي دستي ليا يعني بي قرآنك اوا بو كرابيتا وتماشايكا نابي دز لقرآن كتاب ببي دزنوش بلام أتواني ببي دزنوش بيخواني ببي دز ليدا اي لا بركاني شون هالباتوا افرمي ولكن يصف إيه يصفح المصحف بشيء لا تركان قرآنك هل داتو بشتك حالبي ولا يمسه إلا طاهرا نابي دست لقرآنك بدا دست بر قرآنك بكوي مگر دزميجيها بإنا درس وينبغي للقارئ إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح ئەمسەکە ئەگونجی ئەمە ئینسانە فەرژینی قایم بێ جاری واهەیە بایلێ ببێتەوە لەی پێویستە بۆ ئەو کەسەی کە قورآنە خوێنێ لەو کاتەیە کە قورآنە خوێنێ ئەگەر خەریک بوو بایەکی لێ بێتەوانێ یەکسەر قورآنەکە بپڕێت نەک قورآن بخوێن لە دوای شەوانێ بەشتی ترەوە مەشغوڵ بێ حاڵی بووی حەتایەن قەڵی ڕیح و حەتا بۆنەکە تەواو ئەبێ با لە بەریش بێت قطع بك ثم إن أحب أن يتوضأ ثم يقرأ طاهرا فهو أفضل دعي أو أقر بي خوش بو بخويني بشي دزنج بقري وبدزنج وقرآن بخويني أما قولت ريك وإن قرأ غير طاهر بلام أقر قرآن يخوين ببي دزنج فلا بأس به زرري نية بلام أبي دس لقرآن كندا وإذا تثابأ أبوه ويقرأ أمسك عن القراءة حتى ينقضي عنه التثاؤب أقر باويش كدا لو كاتيا قرآني إخوان أبي قرآنك بوستيني حتى باويش كتا وبدز بدمي وبقري قرآنك نخويني حرف كان تيك بابا سليك أو إيكي كلا آدابي أو عنيك قرآن إخوان لكاتي إخوان دني قرآن أبي أبيش لا أم أفرمي أبيت وأحب للقارئ أن يأخذ نفسه بسجود القرآن كلما مر بسجدة سجد فيها أفرمي هيكي كتل آداب كاني أو كسيك القرآن أخويني أويا حركاتك لقرآن بيروزا تي بريب لاي آياتيكا كسجدي تلاوتي تيابو أفرمي السجدة بريت أي آما جبو كآية لقرآن چن سجدي تلاوة هي أفرمي وفي القرآن 15 سجدة لقرآن 15 سجدة 15 شوين سجدي تلاوة تيايا وقيل 14 قيل قليل شواردة وقيل 11 قيل قليانزة مهم أوي بلاي هر آيات يقل آيات كاني
سجدەیا تێپەڕی لە کاتی خوێندنی قورئانە سوجدە بەرێ. والذي اختاروا أن يسجد كل ما مرت به سجدة فإنه يرضي ربه ويغيظ عدوه الشيطان. ألي أويك من اختيار كردو وبنامه وبسندة أوي هركات آيتك سجدتي بري أم سجد بري شنك أو سجد برنا أبيته أوي خوالك أوي رازيك أو الشيطان لخوي ترك الشيطان عاجز بيتورا أبيت. روي عن أبي هريرة عن النبي قال إذا قرأ ابن آدم إذا قرأ ابن آدم السجدة أفرمي هركات إمروفيك سجدة تلاوتي بر فإذا قرأ ابن آدم السجدة هركات إمروفيك إنسانك سجدة خن آياتي سجدة خن للقرآن أو فسجد سجدة بر اعتزل الشيطان يبكي هو شيطان دور أكويته وكلتي أقريب أخويا ودزكا بقريان هاوار فغان يقول ألي يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. ألي قرب سلم مروف آدم إنساني نوي آدم فرماني بيكرا بسجد سجدي بردو وهو أو سجد وبهشتي بخوي دستبركت بلام منی نکبتی مالویران فرمانم پیکرا به سجدو سرپیچیم کردو عصیانم کردو فرمانکم جه بجه نکرد فلی النار دو زخم بو دست بر. و احب لمن یدرس و هو ماش فی طریق فمرت به سجدت افرمه پسند بلام و بو او کسی کوا قرآن أخواني يا درز عليه تو إن جاء برقي شعرهات وبرقي كارث دوري قرآن كي تو يا درس قرآن بيك عليه لبر فمرت به سجدة أجر آتيك سجدي بلاياتي بري أن يستقرب كات قبلو ويومئ برأسه بالسجود وسجد توزي بسجدة كسر أوداني نسجدة بري. وهكذا إن كان راكبا فدرس أجر سواربو تدريسي أكر فمرت به سجدة سجدة يومئ نحو القبلة إذا أمكنه توزي أواصل إذا أن ينبرو قبلة أكر قنج دواي أواء فرميه وأحب له أن يتفكر في قراءته ويتدبر ما يتلو ويستعمل غض الطرف عما يلهي القلوب أفرميه أو كسيك قرآن أخوين الشاقوهاية بجواني بيري لبكاتو لخوندن آمان جي هر خوندن يرود نبه و بير بكاتو التدبر راب ميني تي بفكري تدبر بكاتو لواني كأي خويني ويستعمل غض الطرف وچاوي شداخا عما يلهي القلوب دوشتاني كدلي إنسان مشغولة كان وميشكي إنسان مشغولة كان وأن يترك كل شخص شغل حتى ينقضي درسه حتشي كارو في شهي وازي لبين تا درسك تواب كان أحب إلي ليحضر فهمه ولا يشتغل بغيرك وأوي بشاكي ليتي بقاتو بيجغ لكلامي خواب هجي ترو مشغول نري. وأحب إذا درس فمرت به آية رحمة سأل مولاه الكريم بلا مو پسند کاته کوا قرآن دخوینه درس یا درس قرآن دلیتا و یا درس قرآن دخوینه اگر تی پری بلای آیتی که آیتی رحمت بو دواب که لخوای تعالی بلی خوایا بی بشم مکه. و اذا مرد به آیت عذاب اگر تی پری بلای آیتی عذاب استعاذ بالله من النار فنا بگری بخوال ادری دوس خوایا پنام بی. وإذا مر بآية تنزيه لله تعالى أجر تيبري بلاي آتيكا كباس لخاويني وباكيو بيقردي خواي تعالى يكر لويك وخواي تعالى باكو بيقرد لويك أهل كفر إيلين وسبح لله جلت عظمته وعظمه ولو كاتيا
بي تسبيحات خوابك وخوابه قبل بقيت. فإن كان يقرأ فأدركه النعاس إيه قال لو كاتيا القرآن يخون أوخ ونوزي بهات حالبوي، فحكمه أن يقطع القراءة حكمك ويسر يكسر قراءتك برنتو قطع إبكاته قرآنك بفيشيتوا هو موافق للسنة وأقاويل العلماء. أما كأبو شوي يكسر واز بيني وقرآنك بيشيتوا هو موافق السنة أقوال علماء، وأنا أذكر منه ما حضرني إن شاء الله. من أوانيك إساك اللبير من أوانم بازم أوان باسك. عن أبي عبد الرحمن السلمي أن عليا كان يحث عليه ويأمر به يعني السواك. حزتي علي زور هاني خلقي أدا لسر السواك وفرمانشي في أدا فرمي إن الرجل إذا قام يصلي بيابي أقل هستا نجي كرت نجي كرت بله فدنا الملك منه فرشتا لينزيق أبيتوا يستمع القرآن يقول لو قرآن أقريك أي خيانه فما يزال يدن منه أو أن دي أنفرشت أوني لين زيق بيتوا حتى يضع فاه على فيه تادمي لسدني أو دائلت. فما يلفظ من آية هج آيتك ناليو لزاري درناشي إلا دخلت في جوفه إلا أجتناو وكل بوشاي أمو متأسد به. وعن إسحاق بن منصور الكوسجي قال قلت لأحمد القراءة على غير وضوء، قال يوتم بإمام أحمد آية أقر كسي القرآن بخيرني ببيداز نيش، فقال لا بأس بها فالمزارينية، ولكن لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ بلام لنا وقرآنا دستي لندى إلا دزنيش جهد. وقال إسحاق كري راهوي فرميتي السنة مس أو فرميتي السنة كي بيغمر صوص. عن أبي بكر المروزي قال كان أبو عبد الله ربما قرأ في المصحف على جاري وهب عبد الله لم قرآن خنديتي لمصحف وهو على غير طاهر دزنجيشي نبوة فلا يمدس لنداوة لكن يأخذ بيده عودا أو شيئا يصفع فلان داري قاميش يشتيكي بيبوة كلا بركاني بجواني بيهل دعوة طوان. عن زرزر قلت لعطاء أقرأ القرآن فيخرج مني الريح، فرمي جاري واهي من القرآن أخوانا مبايكم لي أبيتوا، فرمي تمسك عن القراءة حتى ينقض تنقضي الريح، فرمي تابعك كوتايدي يكسر قرآنك ببشر لأن القرآن مخيون تأو كوتايدي. وعن مجاهد إذا ثبت إذا تساءبت وأنت تقرأ القرآن أجر تثاءبت أجر بجمينك اللي بيابو تو قرآن دخوين فأمسك أو بوستا حتى وكو أو باويشكو شتت أروات. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم هل يكيك لأيوا خويهات فليرقد بايك سراكشي فإن أحدكم يريد أن يستغفر شون كيكيك لأيوة أيوة داواي لخوش من نخوابك.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا ربي علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دوبارا بارزان خير بين وهمولايك لدرس بابتي فصول في العقيدة جيشنا فصلي بينجام فصل خامس ولا فرا بيستو بينج أويش كبابتة شي زوزور جرينجا براسي لبابتي عقيدة وبابتك علمان لكونو لتعزة زوزور أو بابتان ورجان ديا وباسيان كردوا أويش بابتي إيمانا أما يبيشتر باس ما كرد بشيوش كردو إيمان وكفر كفركات تفاصيل بانداي أو جارة باسي إيمان دكين تفاصيل إيمان وبيناسي إيمان تيا مؤلف دلات الإيمان قول وعمل واعتقاد كواتا إيمان لسيشت بكاتوا قولا وتيا باشا جاوتا وتيتيا دعادي نسر وعمل كردارا كواتا وتا جيايا لقل كردار باشا واعتقاد يعني بيرو باورا. وهذه ثلاثة كلها الإيمان أو هرسيشتا بيكوا إنجا إيمان بيك دينيت هرسيك بيكوا إيمان بيك دينيت وكو تشبيه دك هذا كما أن المغرب ثلاث ركعات إذا نقضت واحدة لا تسمى مغربا وكذلك إذا نقص واحد من الإيمان قول أو عمل أو اعتقاد لا يسمى إيمانا. يجي مغرب شون سي ركعتا أوش وكو ضلان سي بايا إيمان قول عمل اعتقاد أجر ركعتك لمغربنا قسام بيت أو كاتي مغربك نكرا يعني حسابي يجي مغربي بوي ناكرت بهماشي أو يقلو سيبايانش كمبول يعني تيدا نبو أو كاتي أو إنسانا بينا قترت إيمان دارا بينا قترت إيمان دارا برزان إما وشي إسلام من هي وإيمانش دعاي لوانا وانش بابت باز بكين إيمان برواهنانو إيمان داري راستقينا كتي بيودا قترت. ولا نسمي الثلاثة شروطا للإيمان أوش تشنوي براسي تازية كباسي لكاد دلي أوسي بايا بينال مرج لا نسمي ثلاثة شروطا للإيمان نال مرج إيمانا باشا وهروا دلي ولا واجبات ونال نش واجبات إيمانا واجب كان إيمان ولا أركانا له وهروا دلي ناشدين أركان إيمانيشا شنك إما أركان إيمان وشيك وإصطلاحة شي ترمان هي ك جبريل ديت لبيغمبري صلى الله عليه وسلم دفرميت إيمان تيا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر بالقدر خيره وشره أو لما يندري بيدي كتري أركان إيمان بويش بيدي تي لبر احترامي أو فرمودي بيغمبري صلى الله عليه وسلم وبي جبريل كهاتوا أو يندري كأركان كانوا بنتين كان إيمان تيدا بازكا ليرا أدلي أو سبابتيا سيوبشيا بشكان إيمانا إيماني بيك دينيت نا قدرته نا أركان نا شروط نا واجبات باشا لبرء كودلين لقال أو شوين كانتر تيك نقريته ولا أركان وإن أدت بعض هذه المصطلحات إلى معنى صحيح أقر تيش بليك الشرطة الشرطة معنى قشرتك تيدان أبو كأنما أوشتا يعني ناقصان بياخد إيشكا صحيح نابي عملك صحيح نابي أقر هندق واتاي زارا وكاني بلين شيء أجر شروطه يأخذ أركانش واتكاني صحيح جبي بلام بينا قتريت مرجو شرط لأنه ربما يفضي بعضها إلى لوازم خاطئة تونك بيوز دبي بهندك تلازم بهندك شتي دي بيو مربوط دبي كأو مربوط بنا يعني شتي غلطي له سر هل داتو لوازم وبيوسي زور روا لقال دا رب دكريت كبوشي وازا نيا كواتا إسا لو برقي أو منزاني إيمان لسيشت بيكاتوا قول عمل اعتقاد دواي أوا وحقيقة هذه الثلاثة التي وحقيقة هذه الثلاثة التي بنفي واحد منها ينتفي الإيمان حقيقة أو سيادة أو سيا يعني حقيقة أجر بوجود بو أو إنسان إيمان دار بلام يقلو سيانة يدان بو أو إيمان كان نفي دفي يعني وجودي نابد أو إيمان وجودي نابد هي ما اختصت به الشريعة المحمدية كواتا أو تايبان مندي شريعتي بيغمرمانا صلى الله عليه وسلم كإيمان لو بابتانا بيك هاتوا. فليس المراد بالاعتقاد حب الخير
يعني بين والله تفسيري أو بكين وبين اعتقاد ما بس تشيها بينو باور حزل لا إشي جاكبيت للناس والسلامة من الغل وإنسان شي سلامت بحقده شي نو بغض لقل خلشي نبيت يعني أواك بلي والله إيمان دار أويا حزل تاكيبو خلق رقل لخلشي نبيتو أو بوشيوازا وصفك بلي وإيمان دار نخير دلي أو معناه وانا قينيد لأن هذا تميل إليه أكثر النفوس شنك أو هستيا لو أنا خلقك جزور أو هستيها بيت أقرب ببرواج بي أصلا إيمان وأوانشي نبي لو كانت ولو كانت لا تؤمن بوجود خالق حتى لو أنا برواي بوجود خالق جنبي يعني إنسان ملحد جبي فلم أو هستيها بي إشي تشاك وخير وبابتانا لا وكنت مشادكين لا حتى لو الله تاكان غرب بودي وندوس وأوانش يعني كبرواي بخالق جنيا فلم أو هستي إشي تشاك وبابتانا أو معنى نية إنسان برواي أي هيا حزل إشي تاكبي أو بيناسي برواهنانو أو دانيا بل المراد قول القلب وعمله ذلك ذلك اعتقاد يعني أو ما بس ما نوتي دلو بيرو باوري دلت هبي أو تو بيرو باوري دلت با خواي راستقينو خواي شيتاكو تانيا فقول القلب أو جهات صار قولي قلب يعني برزان يعني تا إسالوانا خلقة جزور جي لنبي دل يعني وتي دل قولي قلب يعني ما بس ليرة دا أو يعني كدلين عملي قلبة كدلي وتي قلب دلي وتي قلب سيا التصديق بأنه لا إله إلا الله برواهنان كخواي قورا تاكو تنيايا معبودشي بحق هاو بشو شريشي بهيشي ويقنيا وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه هو الحق بيغمبر بيغمبر ونيدراوي خواي قوريا أو بيها توا حقا راستقينيك أو كتابيا قرآن بيروز ورسالة ونبوة أو برواهنا نيننا وضل أو قولي وتيدلا أو كاتي أو دلين أو اعتقادي قلبيه ناوا نق ولا حزي لتاكيا ولا خرجي لخلقه أو أنني ولا إنسان جي إيمان دارا وكننا وخلقي زوزر أوشتا باوا برزان نخير أو دبي أو قول قلبي وتيدلاي دبي تيدا هبيت أو برواهناني بخواي قورتاكو تانيانا ناو ضل باشا قولي قلبي هبيت أو جاء أو قولي قلب وعمل القلب أو جاء رديت السر أو قوتي قلب برواهنان بخواي قورتاكو تانيانا وفيغنبر صلى الله عليه وسلم رسالة فيغنبر عمل قلبي جدلي حب الله نق إشي تاكا حب خوي شويسي خواي قورا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وكل فرمو دي فيغنبر صلى الله عليه وسلم هاتوا خوشويستي خواي قورا لنا او ضلي دابي او عملي قلبا او يتر يعني اقرأ او كيبل اقرارك قلبي بقولي هنا بوا او جارع عملي قلب خوشويستي خواي قوري تي دابي كخوشويستي شتشي معنوية برزان يعني كضلين وببيني نابي من دريت او خوشويستيا لنا او ضلي دا هبيت اخواي وبيغمبر ودين اسلامش ايني اسلام خوشويستي بو بيغمبر وايني اسلام پر ناو ضلي بيت وحب ما يحبه الله ورسوله هروا خوشويستي اوشتاني كخواي قورش خوشي دوين خواي قور رقي لكفرة خواي قور رقي لشركة خواي قور رقي للظلمة اوشتانا حرام يعني حتي تاوان قناح راتوش دابي رقي اللي بتوا اواني خواي قور رقي ليا او خواي قور خوشي دابي خوش دوي او رقي ليا دابي توا رقي اللي بتوا وحبه ما يحبه الله ورسوله والإخلاص له في عبادته أو أنا عملي قلبين أو كدواني دكي نيجا رجوع عبادتاشتك حموي تنيا بوما بس تخواي قوربيت أو هم عملي قلبيا كواتا قولي قلب من هبو عملي قلب من هبو أواش بيدا كتير عملي قلبي كدوكاني ضل وليس القول محصورا في ألفاظ الخير العامة هاته ودي سانة رومان هندق ملابساته هندق هلا تيجيشتنك نناو خلشي روندك هاتوا هندق خلق واد زانن يعني وتا وتي كدلن قولي قلبي ياخد وتي تشاكو أو أنا أو بيدا قتريت كدلن أعمالي قولي وتكان يعني خلق كيا مثلا بستن يار راز قوبي يعني هل سكوتي شي تشاكي لقد دايكو بابو أو أنا هبيت يعني سلاو ريزو او اني لغا خلشي ودورو برو پشتو انا يعني جيرانو دراوسي او هبيت خلق مثلا بزرو او دستي بقريتو يا خوت او ايشا ساكا قشتياني نناو ككومل قايا او اشتاني بكاد يعني او انا دليد
بس تانيا او انا كودلين قولي تاكانيا القول مح يعني ليس القول محصورا في الفاظ الخير العامه هندق وتي لفظ الفاظ الخير العامه يعني هندق وتي قشتين ناوكم الغا كايشي تاكا مشهوره برا مكو راس قوي ياخذ يعني نرمونياني تاكا لقدايكو بابو يشور او بابتانا يا خلق شي بلندستي بغريتو ريغاي بيني شامدا دلي اوانا يعني بس لوشتانا حصر نيه بيغ نهاتوا باشا بودا لي كل نفس ولو كانت كافره بالله جاحده لوجوده دلي تشمكا اوشتيا همو نفسك في خوشا لان هذا تحب كل نفس او يشقشتي تشاكانا لا قال خلشي وديراسي وجيران وانا تمشى دكي همو خلقك او ايشه ساکانه دکات اگر ايش جاحد بي يعني منكر بي لبو ديني خواي گوراشو يعني بو خواي يعني برواشي بخواي گورنا بي كواتا ما بس با چاكه كردن چيا ليره دا استا ايش من بو جياده كاتوا چاكه گشتينا وليس المراد مختص ليري وانما المراد مختصت به الرساله المحمديه ما بس ليره دا وتي چاكه وشي چاكه اويا اوي تايبت كا بيهاتوا پيامي پیغمبر مان صلى الله عليه وسلم ك لهمشي غورترو برستر تايبت مندي او پیغمبر پی اتوچيا اعلاها النطق بالشهادتين ها افضل الذكر وكو هاتوا يعني باشترين ذكر او بلا لا اله الا الله نقهر مشتا عامشي گشتيك كخلق ديكا او شي لا اله الا اقرارك بل بزمان وذكرك ملام كبروا واعتقاد تشوف بيشتر باس ما كنا ودلو يقيني بها يا اوش يك لهرا غورا ها كضلين يعني اعمالي قولي كان يعني كرد وكاني بوتك ذكريت شاككاني وتا باشا يعني والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكواتو لفرمودي في غنبر صلى الله عليه وسلم اجار جناح تاواند او ندزور بك او دغوت بيقين و تسبيحي وتقديسي خاي غورتر خاي غورا جناح كانت دي خوش دبيت باشا ياخذ تكبير الله اكبر او ذكر تايبد من ديانك تايبته پیغمبر صلى الله عليه وسلم بياتو او اشانه تايبت من ديا نك اوشتا قشتي كاني كهمو خلقك دكاي بيبارو كافركان باوشتا انا وكدلن تشاكا كاني وتا ابو باو تايبت من ديانا كبيكي او انا قورتر وقرنكترن كبو انساني ايمانداري راستقينا وكدلن تايبت من ديو صفتكاني ايمانداري راستقينا واروا اواني كبيغمبر امتي بيغمبري صلى الله عليه وسلم بياتوا كواتا او وتشاككاني تايبتيا جيالا قال اواني خلق همونا او جورا تشاكاني كدكات بلام لور تشنك او تشاكانا يعني او ذكرانا الربط بتوحيد اخوا بتقديس اخوا بعظمه اخواي جورا بود لتايبتا برزان بلام او شكاني تر ربني بتعظيم اخوا مثلا قال دايكو باب تشاكي دكي لقد دراوسي ربط شنيه بلين يعني ذكري هروا هكذايبك بلام يك ناسب لا اله الا الله اكبر واي بخواي جورا نبي يعني سبحان الله بكاد أجد تقديسي خواي جورو فانداتي بو خواي جورو نكاد أو يعني كدلين تشاكا كاريا كاني وبوتادا قوتريكا زوت تايبت باب أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم وليس العمل محصورا في أعمال البر العامة إستا دي ساني أو يعني كردوا قشتيا كاني كتاكا دكريد كخلق زور بيدا كاد أجا باوربو ينبا باوربو أوش جيادا كاتوا يعني دليل تي او كده تاكا كاني كإيمان دار رسالة أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيهاتوا كأوا باشترين كردوا تاكا كانا يعني بركاني كاللهموي تايبة تربة أمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم نك أواني كقشتي خلق ديكا يعني وكده لي قشتي كاني كخلق ديكا كإسلام وغير إسلامي جبي بر الوالدين وكبشتر إشارة فيكرا إما تطلع هذا عن الطريق يعني ريقا وبانا تاصيق يعني كدنا خلق أزياد دا لسري أوانا لا ببات أولا وانا هم خلقك بيكات باشا تعبد بنديت يا نبي اطعام الفقير كبراي فقير وهجار مثلا او كاريب كريت نصره المظلوم باشا ياخد هيك ظلم اللي ذكره وهاو كاريب كريت او انا حتى بيباورو كافر كانش لو انا اختار ديك او بابتا قشتيانه ذكرت اكرام الضيف ريزينا لميوان لان هذا تميل اليه النفس ولو بلا ايمان او تاك كرد قشتيانه يعني ميلي همو نفسيك إنسانية إنسانة تجاهم كذل إنسانية وأني كذل أرزوجة إنساني بوأوشة تاعك قشتيانة هاوي دتيل أجر برواشي نبو بخواي جورا بوجودي خواي جورا بلام أولي رم بس تي بر وتاعك كاني جورا تعبت
بأمتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تيا دلي وإنما المراد بالعمل تكر دوايكا العمل الذي اختص الرسول محمد بإبلاغه صلى الله عليه وسلم أو كردوا هل تشعك كاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بتايبتي بيماني قاندوك أو بري كردوي تشعكي وكل فرمودي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كذا فرمي أي الأعمال أفضل لبيغمبر دا فرسن كذا فرمي الصلاة على وقتها ونيا كواتا قورترين كردوا كانيكا تايبته بأمتي إسلام لها مكرد وكاني قشتيا كاني تازي إشارة من بيك اللواني قورترو تاكترها تيا أركان كاني إسلاما الصلاة كعامود الدين ما في خواي قوريا لسرمانا والزكاة الركن شي ترى لأركان كاني إسلام هل قورة كرد وتاك كاني تايبة من أمتي إسلاما كا أو إنسان كبلين أو نيجي كوا بينس فرزيل سرمان داندراوا سبين نيورانو عصر مغرب وعشاء بكاتو بمرجو أوي خوي بخشوعو بترتيباتي خوي وكوكا خوي قرد فرمي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أو نوع نيجي بكي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر أو نيجي كدور بكاتو الأخرابة بيقين بإيمان بخشوع بتدبر نق با حركه الرياضي ولا كولي بكيا او جورن يوجنا او يوجيا ياكل هرك دو تاكا كان وكو ها في غمبر كفي هاتو او بوشي وازي كرتو وخلشي شي مصاحبه كان شي فير كدو بو همان شيوا زكاه ك عبادته شي بدنيه عبادته شي ماليه او يتر عبادته شي بدني بو جسمي وجسدي او عبادته شي ماليه او مالو او كخواي غير بي بخشيوا نسبته شي لي دانا ولا سر باشا ك او نسبته لمالي خوت لزراعته لزيرو زيوة لتيا اوش زكاته عبادته شي مالية دوش دبي لصالي جارك اللي دربكي هر عبادته قوريه بو اوي تكافل اجتماعين ناوكو ملقا اوي فقير وهجارة بو شيوازي نمين الدست بقري وهاوكاري بكي وكو ركن شي اسلام جيب جي لكي يعني صيام اوش لصالي جارك يقمان لسرد فرس كراوة بشرت مرجي خوي او انساني بالغ وعاقل وبابتا نبي اوش ركن شي ترو يعني ابن مايشي ترى لهذا كرده وتعك كاني كإسلام وبيغمبر صلى الله عليه وسلم بتعبتي بياتوا يعني كواتا أو روجية بوشي وازيك بيغمبر بياتوا أو هذا كرده وتعك كاني نقول إيش تعك عقش تكاني خلق في ديكاتو أجر برواشي بخواي جوراء نبي وهروى الحج حج ك لعمر الجارك هم عبادتش مالية وبدنية هردوش بيك وتكلا لعمر الجارك بس كذلين زيارتي بيتي مالي خواي غوربكي اتر اوش لساني هيك لهرا كردوا تشاكا كانوا تايبت بيكاني كبيغمبر صلى الله عليه وسلم هاتو وهمش هاو الشيوي او جورا كردواني كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بتايبتي باسي كردوا او كردوا هرا تشاكا كان بريزان كواتا او يعني ليرا او مؤلف ما مصايا اما شي بغويدك بريزان اما زوزور اقاما لپای اصلا کان اسلام ببید پای گرنگ کان سوتی قلبی چاک کان و یک اشاره پی کرد عملک تایبت بندی کان پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی هاتوا با تو کلمه توحید لا اله الا الله و ذکر و تسبیحات نن ایشنگشت کان عام خلق ک پی الله سید و لکردا و کان او کردا و هر گور کان پی وسا بر رکن اسلام ک تایبت پیغمبر صلی الله علیه و سلم پی هاتوا دا کوشیل سر و انا کردنو و بر کو پی چی کردنیان او براسی زوزار خيرو كردوة تاكيش عظيم وقورين لان رب العالمين جابويا او كردوة تاكانا هميان زوزر قريقن او وكو لبشاكان ايمانا تي قولي يان فعليا ياخد اعتقادية لو بابتانا دقري توا اتر او درسي ابون ديكو تايدينين ودرسي داتو بشاكاني او فصلي تواودكين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فصل في الجد والمواظبة والهمة. لباسي جدية بردوام مهمة برزي. شيخ رضي الله عنه فرمي: ثم لا بد من الجد والمواظبة والملازمة لطالب العلم. واجب طلب الجدي به بردوام بداير به وملازمة علمك. وإليه الإشارة في القرآن بقوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأواني تيكوشن لبينا وإيما رقي راستيان بين شان الدين. قيل: بجد لا بجد كل مجد. بجديد إنسان أقاتها مقوريك نبك بملكو سامان. فهل جد بلا جد بمجدي؟ فكم من عبد يقوم مقام حر، وكم حر يقوم مقام عبدي. كان عبد هي بهي جديته هولدان وخي قاندو مقام حر كي برس، وكان حر شي بهي هولن دان وخي قصت مقام عبدك. وقيل: من طلب شيئا وجد وجد. هج كسي داوا اشتبك وجدي ببي اقا، ومن قرع الباب ولج ولج. وهج كسل درقابه وبيداير بيشت جورة. وقيل: بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. باندازي اويتوشي ما دوبون هولدان بي اقيب ويك آواتي تويا. بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. ما لو قصانيك حق انسان زوزوب خوي بلتو باندازي او ما ندو ابي باندازي او اقيب امان جاكانتو خونا كانت. وقيل: يحتاج في التعلم والفقه إلى جد ثلاثة. إلى جد ثلاثة موفر بون فقه بيسد بجديتي سيكسة. طلبك أخوي ما وصاك أخوي باوكي شيئا غير لزين دو كان بي أقبلي والله أعلم باوكي من الله كيوم عن دو بي. أنشدني الشيخ الإمام الأجل الأستاذ سديد الدين الشيرازي للشافعي رحمهم الله: الجد يدني كل أمر شاسع، والجد يفتح كل باب مغلق. جديد نزيك كاتو همو كاريكي دور، وجد هولدان أي كاتو همو درقايكي داخراو. وأحق خلق الله تعالى بالهم امرؤ ذو همة يبلى بعيش ضيق. الله الله. وأحق خلق الله تعالى بالهم شايست ترين مخلوقي كي خوا سبحانه وتعالى كبراسي حق خفت بخوا. ذو همة خاون همته كابتلاء كراو بكمي دست واتا كم دست. يعني ومن الدليل على القضاء وحكمه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق. ولن شان كان قضاء قدري خوا سبحانه وتعالى بريتي لبؤس اللبيب، بريتي لجياني ناخوشي كسي عقل، وطيب عيش الأحمق وخوش جياني كسي بعقل. لكن من رزق الحجى حرم الغنى، ضدان يفترقان أي تفرق. لكن من رزق الحجى والله ما ويك عقلي بيدرا، والحجى هو العقل، حرم الغنى والله من دي لي محرومك، ضدان يفترقان أي تفرق. دوشتي زور دش بيكن. وعادة عادتي علماء وابوك فقير بن. وانشد لغيره: تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا، بغير عناء والجنون فنون. وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها، فالعلم كيف يكون. تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا، تو أتوي إيوارو بسرابي أبي تفقيهك مناظر، بويت تفقيهك مناظر كمناظرك لمجلس كان وجدلي فقهيك وكو قانوني فقهاء لسر قانوني علم قساكي. تو آوات أوي تمنيت أن تمسي فقيها مناظرة بغير عناء ببه لكي. والجنون فنون، وشتيش نوعي هي من نوعك لنوع كان شتي. وليس اكتساب المال دون مشقة تحملها، فالعلم كيف يكون. تو بارب يا قرسي بدزنان يا علم شو بلكاتك علم زور لبارب. قال ابو الطيب المتنبي:
ولم أر في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام ولا عيب عاري خلقي عيبك من بيني وقورتر لعيب عاري وكساني كتواني طواو كردن وكامل كردني كاري كان هي بلا من نقصان انت ها الله من بمستاي الطب هنا من بمستاي وما كردو من بمستاي حفظ القران كردو من بمستاي بزنس مان بمستاي دكان من بمستاي او كردو بمستاي كبيش يليكوا ديارني اما قورترين اما حورتها بي بشاريتو شتي توانات هبي بيكي ونو كردبي اما حورتها بي بشاريتو نا يا بازكي ما قال لبلا مصلحتي كي بي بيستي كسيك عبرتها اللي برقري اينا نا وعورت درينا خي لايكس عيب وقسينك والله عمنام تواني فلانشت كان بلا عمنام كرت حياتونا ولا بد لطالب العلم من سهر الليالي كما قال الشاعر وبطالب علم شو نخوني بكا كاتك شو دادي وهمو حبيبي جتبا وشي محبوبي خوي وخلق جتبني لفقر مكانه ويعني لهاوينا بي لبردمي ممرضة وسفليتا لو كاتي أبيتو لبيا هول بي وقت وقو خلقنيت ها خود بخلق دانني چونك أجر تو أتبي وك أو نخبان بي كخواي يوري استفاي كردونو بالفتي كردونو هلقري علما أبي الرازي بيوك وجياني أوان بجي زورينا لأيما حزي لسركوتنا حزي لشتي تشاكا بلام آمادني وكجاني سركوتو كان بجي يعني حزكا وكسي كي إهمالي أملا ولا بجي بلام سركوتنا كاشي وكسي كي سركو كاكا نعم يعني نيما أنا بقرباني يعني مين وقت يعني لو نوعا ألو نوع خوارنا نيلم لمطعمي لمطعمي شانا ونوع على سركوتن بونيني بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي بقدر الكد بأندازي هولدان وكدت تكتسب المعالي برزي كان بدزدي حتى زياتر هولبي زياتر بدزيني قالت مسائل سحنون لقارئها لن تنال العلم حتى تلعق الصبرة مسائل كان يسحنون ككم على مسائل لكن لفق مالكا ما طلب كان ينوت لن تنال العلم علم بدزنا يعني تاكو ميويكي طالنا لسيتا وداريكي طال أبي طالاو بتشيجي لا ينال العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا مهمل ولا من يألف البشرة كسي بطال وكسي تمل وكسي دائما لقى الخلق وأمانة علم بدسنا يعني مبيض وجه باكتساب كريمة إلا وسودتها شحوب المطالب هجد مشاوس بينب وبفضيلة علم كسي بطال وكسي تمل وكسي دائما لقى الخلق وأمانة علم بدسنا يعني مبيض وجه باكتساب كريمة إلا وسودتها شحوب

يغوص في البحر من طلب الليالي، تروم العز ثم تنام ليلا. شتيها بيني وكعكة بتما عزتي علمي وبتما يجوري علمي باش عن شو برخك وتعلي مالي دراسة تولى مالا ببشتي دم تقرن بوينة برخيني شوان اها بشتي بوهلين ده بس كعكة ميشك منشو هتو شوان لبرخي خواي نازانا مگر بيتكاني زمخ شريه نابي قالي باسي سهري شوانا كالا علما شو نخوني لعلما سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق شو نخونين بو طلبي علم ألذ لي خوجو يستري كلام لشي من وصل غانية. غانية لكلام عربة هي المرأة التي استغنت عن الحلية لشدة جمالها. بريتي لو أفرتي كأمن جوانا بيوسي بجوان كاريني سوراوي تشيو مكياجي تشيو خوي ما وصفينا كم والحاصل خوي جوانا خوي جوانا الله ما أفرتي كأون دجوانا شو نخونين بو طلب علم لباوشي أو لام خوشي يسرك سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوقاء والعشاق وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقى الرمل عن أوراق آبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذلك لحاقي أهيا من شوان أوا أخوم شوان آواه ولدم توش آواه خوتي دوائتي بمجيتو نخير كاك بويا الله تروم العزة ثم تنام يعني تطلب العزة ثم تنام ليلا توبة ما عزتي علم شوان خبي يغوص في البحر من طلب اللالي أجت قولاي بحروا أو كسي بدوي يوهر كان أقري يعني هركز بتما يشتيكي بن رخبي أو بري قرباني بودا يغوص البحر في البحر من طلب اللالي وكسي بدوي جوهر وخشلا يجدنا بحره وكل لسان الدين ابن الخطيب كأوتري محبوبك يشوي قدي بولاي لو كاتيا بردك أجريت بنجركي لشوني كبرزوي لقلعيك كسر در هنا سيركا محبوبك يتيهاتو بولاي ولو شوي الشو تاريك ومانك بدر ويبجواني لو كاتي على لبيت كانيا جاءت معذبتي في غيهب الغسق علي خوش يستي كما كعذاب من دابوي خوش يستي كأنها كوكب دري في الأفق وقبلي مانجي كي قشاوي لأسوي على أسمانا فقلت نورتني يا خير زائرة وتم نوري هنا لقل خوتا أي باشترين سردانكر ولكن أولم تخشي الحراس في الطرق بلا من أترسى يو حرساني كبو بين حيامامتي فقلت نورتني يا خير زائرة ولكن ألم تخشي الحراس في الطرق قالت ودمع العين يسبقها من يركب البحر لا يخشى من الغرق بيوتم لكاتك تشاي برفرميسك بو من يركب البحر لا يخشى من الغرق أو كسيئة الدريا ولا نقنبون ناترسي أيان صور جوان أو كسيئة الدريا ولا نقنبون ناترسي أنا الغريق فما خوفي من البللي وكو طيب الله كاك من أنا الغريق من نقنبون فما خوفي من البللي ترى لا طريشي بترسم كتو قرار دا أو بقيبو مطلب عالية كعلم أتر أما ديمو قرباني كيبو بدي من يركب البحر لا يخشى من الغرق كتو سواري كشتي وبحر بوي تر لو ناترسي يغوص في البحر من طلب اللآلي أتشتنا وبحر ويبدوي جوهر أقري يجوهر كبباري فروشتهم هزاج روتمان والسلمان دمان بشرع وبعقل وبحديث شريف وبقرآن كريم كعلم لباري قرنتر يخلق بو بارا بو جوهر أتشت بني درياو آياتو بوم علم أتشت بني درياو كاك بني دريا من نهي لما لقي خود على برد صوبا يداني شزتانان ولبر من ورقه وسبيتاتاني شهايوين او ما لتوي او اكي والله ما كلا يخود علو الكعب بالهمم العوالي وعز المرء في سهر الليالي تركت النوم ربي في الليالي لأجري رضاك يا مولى الموالي ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحال فوفقني إلى تحصيل علم وبلغني إلى أقصى المعالي يا رب العالمين توفيق مبوطح

صيلو بدسيناني علم وبمخببر ستريني برزاي كانوا واشكسي من رام العلا طلب العلب بها ولدان تمن يفوتي لطلبي محالة ولا يا رب العالمين لشاوازم لخوينا لبينا ورازي بوني تويا ووتراوي اتخذ الليلة جملا تدرك به أملا شوبك بوشتر سواري بوخد أقيب أمل وتالى الشمان برو إدلاسك للشمان شو رويبك لكاتيك خلقي خوتون لكاتيك خلقي خوتون تو هولبا دائما زينتي عزيزم هموان لخالكي هولدانا هوبشن يعني هموانا مادن روج ساعات ساعي كان دو ساعات ساعي كان هولبن شنكي بيوتري خالي جيابونوا شتكي بيوتري اوفر او زيادي كتو لخالكي او زيادي تو بيأجيني يعني همو خالكي بروجي هو بروجا هولدن خالكي وانيا خيركي شكارن هولدن خالكي توش اگروكو خالكي لهولدانا هروكو خالكي بي يعني شتكي اسايد بلا ما قلت يوش تكي نخبة بيش تكي تايبت بي أبيش تكي زيادة بكي لخلق كبريتي لشو نخوني من شاء أن يحتوي آماله جملا فليتخذ ليله في دركها جملا أو كسيوية بجملة بقى بأمل كانوا آوات كاني باشو بكا بسواري خوي كلا شوانا درجي شو نخونيكا حموش تقورا كان لشوا دساتون أو يجشتوا بخواهر للشباب يجشتوا للشون يجوا لعبادته لمناجاته أو إلى علمه هم الشوان شوان يعني شو محرابي بياشا كان أقلل طعامك كي تحظى به سهرا إن شئت يا صاحبي أن تبلغ الكمل خوارنا كت كم كروا تاكوبتو يعني شوان شو نخوني بكيتو كيب أهلي كمال ووتراوا من أسهر نفسه بالليل فقد فرح قلبه بالنهار هش كسي الشوان شو نخوني بكا بروجا دلي خوش بي ولا بد لطالب العلم من المواظبة على الدرس والتكرار في أول الليل وآخرة فإنما بين العشاءين ووقت السحر وقت مبارك طلب باب بردوان بلا سر درس ودبارك رنوي درس بتاي بدل سرتاي شو كوتايكيها شو كوتراو لنيواني دو عشاكي وتانيواني مغرب وعشاء وبيش بانكي بياني وقتي مبارك ووتراويشا يا طالب العلم باشر الورع وجانب النوم واترك الشبع داوم على الدرس لا تفارقه فإن العلم بالدرس قام وارتفع أي طالب علم ورع بتهبي ودور بلا خو وأزل تيريتي بينه وبردوان بلا درس لي جامع بروتشك براسي خلق بدرس قوربونو برزبونو فيغتنم أيام الحداثة وعنفوان الشباب غنيمة دورك للرجاني هرزكاري وقنزيته والرجاني وزد أو الرجاني كيشتا دسنة جيراوة بأموري دنيا هشتانة جتتا مع معي بياكرني رسقو مع معي خيزانو مع معي نازانم مالا غزورانو فيش أمانا طبعا تون اللي مالا غزورانا اگر مالا غزورانا هيدو أي جوان لقصة كان بي كيشن رؤية كما قيل باسي شي منكر بقدر الكد تعطى ما تروم فمن رام المنى ليلا يقوم وأيام الحداثة فاختنمها ألا إن الحداثة لا تدوم بقدر الكد تعطى ما تروم يعني ما تطلب بأندازي هولتان بيد أبخشي أوي كداوايكي فمن رام المنى ليلا يقوم وكسي بدوي منايا بدوي عواتكي شوان هستا وأيام الحداثة رجاني حداثة قنجي فاختنمها بغنيمة وريقرة ألا إن الحداثة لا تدوم قرشي بردوا من أبي بمزوان أروا وبناقيرتكم بخوا سبحانه وتعالى رجاك للتماني تشل صالح خبر أبو بيته وتماشي بيستكان وسيكان بكيف وتان بيتد ببي هول وجدية وامنج وبي غمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي لحديثك جابر ألا إن هذا الدين متين أم دين ابتو تند فأوغلوا فيه برفق وبنرمي داغليبا ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله تعالى فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى وقال عليه الصلاة والسلام نفسك مطيتك فارفق بها فلا بد لطالب العلم من الهمة العالية في العلم ولا بد لطالب العلم من الهمة العالية في العلم فإن المرء يطير بهمته كالطير يطير بجناحيه طالب علم بيسي بهمتي برزة شنك طالب وإنسان
افره به همتی هر وقت چون بالنده با بالکانی افره. و ابو الطیب علیه على قدر اهل العزم تأتی العزائم و تأتی على قدر الكرام المكارم با اندازه همتی اهل همتی همت دیتو گوری دیتو با اندازه قدری اهلی کرم گوریان بوده. و تعظم في عين الصغير صغارها وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. لچاو كسي بچوكا وتعظم في عين الصغير صغارها شتي بچوك قورابي وتصغر في عين العظيم العظائم بلام لچاو كسي قوريا شتي قوري بچوك قبيتو. والركن في تحصيل الأشياء الجد والهمة العالية والركن يمع المبرتي للجدية هولدان وتيكوشان همة برس. فمن كانت همته حفظ جميع كتب محمد بن الحسن واقترن بذلك الجد والمواظبة فالظاهر أنه يحفظ أكثرها أو نصفها. فأما إذا كانت له همة عالية ولم يكن له جد أو كان له جد ولم تكن له همة عالية لا يحصل له العلم إلا قليلا. أصل يمع المبرتي للجدية دقاتون يتدوى بها مكتبة كان محمد يكون حسن الشيباني كتبي ستة لبركي وهولدان وتيكوشان وبابندي تبع عادة هم إلى بركيان زورين يعني إيش نبيني ويكاكيان. أما أقر همة تبع ببي هولدان يعني هولدان تبع ببي همة ناقي بو كمالة. وذكر الشيخ الإمام اللجل الأستاذ رضي الدين النيسابوري في كتاب مكارم الأخلاق أن ذا القرنين لما أراد كاتد القرنين يستي سفر كابوي تزبري بسر مشرق ومغربة مشاوري حكم مايكروتي شون سفر كم بمسافة بوملك شوك دنيا فانية وملك دنيا حقيرة وأمله علوه مدنيا. حكما كان جوتيان سافر ليحصل لك ملك الدنيا والآخرة أما أنتين كاك السفر بس هو دنيا مكابوي الدنيا وآخرة يجبز بني وتيا ما باش ها يعني همة كيهب. ولا أثر شوهاته إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. خواهي قورا حزي لكار برزكانو رقي لكار نزمكانو هيتشكانا. وليري أم دق الزور مهم كأبو حنيفة بأبو يوسف الله قاضي كنت بليدا أخرجتك المواظبة كنت بليدا أخرجتك المواظبة أي أبو يوسف توكسكي تملوي بابندي وبردوامي توي بيجانتو توي تخرج بيكرت. أما زور زور مهمة والله يعني إنسان أجر نزمتري ناستي عقلي بيدرا بهر أو أنت لاستي شتيبة تدرو جديته هولدانو بابندي هبي لقل بلاني كي واقعي رايكو بيكي قنجا لقل بوني ما مستاي دلصوص والله بي أجا وأجا تأبر مراتب كان علم بلام إنسان چني زيرك بي هول ندا وجديتي نبي وبابندي نبي بهي جوري بيناكا بهرو كارامي وزيركي ببي إشكردني قرز لسريان هيج نرخيان نية هيج يعني قليمان توب قورترين بهرو لا كمبيوتراه ايكا كمبيوترو بيانبي ما چنرخي كي هيج به همان شی وزیر کیش به پابندی هولدان هیچ نرخی نیه و کوه به نو بی و ایاک و الکسل فانه شوم و آفت عظیم و امان و از تمالی بینه بخوا شوم بخوا آفتی که گوره. یا نفسی یا نفسی یا نفسو یا نفسو لا ترخی عن العملی فی البر والعدل والاحسان فی مهلی فكل ذي عمل في الغير في الخير مختبط في وفي بلاء وشؤم كل ذي كسل. أي نفس أي نفس هور مبر وما وسط لكاري شاك لبر لعدل لإحسان. فعشان الله قال المصنف وقد اتفق لي في هذا المعنى الشعر أفرمي دعي نفسي التكاسل والتواني وإلا فاثبتي في ذا الهوان فلم أرى للكسال الحظ يعطي سوى ندم وحرمان الأماني. الله ينفذ وازل الطمالي بينا وازل كاردو أقستن بينا أقر أواكي ثباته بي لسر هوان لسر نزميو كمي ونم بينا الطمالي كان يتعام بيبخش يجغل لبرشيماني ونبيو حرمان لأماني وتببجون لأماني كانين. كم من حياء وكم عجز وكم ندم جم تولد للإنسان من كسل
إياك عن كسل في البحث عن شبه فما علمت وما قد شذ عن كسلي. الله يتشنجر شرم وبيتواناي و توشي إنسان بو بشيماني بو هي تمليو هرگيز نكي كم تملي بكي لبحث كردن بسر شبهي كامسليكا أو زانيت زاني دوينش زاني برسياري لسركو. أي باش إنسان شون تملا به؟ وقيل يحصل الكسل من قلة التأمل في مناقب العلم وفضائله. كسل دروس ببو إنسان بو هي كمي وردبونا ولا قوري علم وفضيلة علم، فينبغي أن يتعب نفسه على التحصيل والجد والمواظبة بالتأمل في فضائل العلم. بعد طلب بجد بستي بتما شاكرني فضائل علم تاك ويارمتي بدأ جديت وهولان وبابن ديهب. فإن العلم يبقى ببقاء المعلومات. علم بأن دازي ما نوي زاني أركان لقل تأمينته بلان بارا لنا وشي. رضينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال، فإن المال يفنى عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال. هذا راضي بوين بدأ بشكرني بالورد قاربو مان. لنا علم وللجهال مال، علم بو إيما وبار مجاهلك. والعلم النافع يحصل به حسن الذكر. علمي بسود يادي جوان بو إنسان هيني دواي خوي، ويبقى ذلك بعد وفاته فإنه حياة أبدية. دواي مردند أمين يتوبوي علمش يعني كي حتى تايبوت. وأنشدنا الشيخ الإمام الأجل ظهير الدين مفتي الأئمة الحسن بن علي المعروف بالمرغنان خاوني هداية، الجاهلون موتى قبل موتهم، جاهل كان مردون بيج مردنيان، والعالمون وإن ماتوا فأحياء. ملام أهلي علم كر مردبيت هشتاهر زيندون أيان أيان أخوات جوان. وأنشدني الشيخ الإمام الأجل برهان الدين رحمة الله عليه، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، فأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرؤ لم يحي بالعلم ميت فليس له حين النشور نشور. وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، لجهل بيج مردن أهلكي مردون، أهلي جهل بيج مردن مردون، جسم يان بيش قبر قبره، فأجسامهم قبل القبور قبور، وإنسان به علم ونجية ومردوة. ذو العلم حي خالد بعد موته، وأوصاله تحت التراب رميم، وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى، يضن من الأحياء وهو عديم. خاوان علم زندون مرل دواي مردنيشي لكاتكا بارشكاني لجير زبياب بخول، وذو الجهل ميت وهو يمشي على الثرى. بلام خاوان جهل مردو لكاتكا لزر زبي الراب الرقايا، يضن من الأحياء وهو عديم. خلق وازاني زندو لكاتكا نين تو هرنيت أو كسيك جاهل بيبي بيبلي. حياة القلب علم فاختنمه، وموت القلب جهل فاجتنبه. جياني دل بريتيا لعلم بدسي بينا، ومردني دل بريتيا لنزاني لي دور كورو اشتاك بسيط بلام هزي إرادية. وأنشدني أستاذنا شيخ الإسلام برهان الدين رحمة الله عليه شعرا، ذا العلم على رتبة في المراتب، ومن دونه عز العلا في المواكب، فذو العلم يبقى عزه متضاعفا، وذو الجهل بعد الموت تحت الطرائب، فهيهات لا يرجو مداه من ارتقى، رقي ولي الملك والي الكتائب. سأملي عليكم بعض ما فيه فاسمعوا، فبي حصر عن ذكر كل المناقب، هو النور كل النور يهدي عن العمى، وذو الجهل مر الدهر بين الغياهب، هو الذروة الشماء تحمي من التجى إليها، ويمسي آمنا في النوائب، به ينتجى والناس في غفلاتهم به يرتجى، والروح بين الترائب، به يشفع الإنسان من راح عاصيا إلى درك النيران شر العواقب، فمن رامه رام المراتب كلها، ومن حازه قد حاز كل المطالب، هو المنصب العالي يا صاحب الحجى، إذا نلته هون بفوت المناصب، فإن فاتك الدنيا وطيب نعيمها، فغمض
فإن العلم خير المواهب. إيه ما كاين بكردي فين بنو فينا. فإن فاتك الدنيا نقر دنيا فوتي وخوشي كي تشاوي لي داخل تشنك علم باش تني بخشكانة هو المنصب العالي يا صاحب الحجة علم بلا برزك يا إخاوان عقل إذا نلته هون بفوت المناصب أكر بدس هنا بلو بوسي الدنيا شقينا بدس هنا بي. فمن رامه رام المراتب كلها ومن حازه فقد حاز كل المطالب. أو داوى علمي كردوا داوى همو برزيكو بلو بوستكي كردوا وهشك بدسي بيني همو برزيكو بلو بوستكي بدس هنا به يشفع الإنسان من راح عاصيا إلى درك النيران شر العواقب. إنسان بوي علم وشفاعتي بوكري به ينتجى والناس في غفلاتهم به يرتجى والروح بين الترائب. بهو علم ورزقار تبي لكاتك خلق لغفوتان وأميدت بيتي لكاتك مردوي هو الذروة الشماء. شماء يعني برز بريتي لو بري برزي تحمي من من التجى أي باريزي أوي التجاي كردوة تابولاي روشتوة ويمسي آمنا في النوائب وإواري بسرادو باريز راوة للنوائب وتالا قرس يكان ولنا راحة يكان. هو النور كل النور يهدي عن العمى علم نور هم نورك كتو هداية تالا الرنوين تكالكات تاريكي وشيريا وذو الجهل مر الدهر بين الغياهب لكاتك جاهل لغياهب لتاريكيا. سأملي عليكم بعض ما فيه فاسمعوا فبي حصر عن ذكر كل المناقب. يلا يوتان لين بي بوتان باسا كان فضيلة كان علمو قوري كاني إتر أمبو لبيتي كترا عليه. إذا ما اعتز ذو علم بعلم فعلم الفقه أولى باعتزاز يمجر للسر وباس يقين طاو غلط. لكن إذا ما اعتز ذو علم بعلم أقر خاون علم فخري قرب علمك فعلم الفقه أولى باعتزاز علم فقه أولى ترين علمك تو فخري بيوكي. فكم طيب يفوح لك مسكن شنبون هيبوني خوش بغمك مسكنية وكم طير يطير ولك بازي شن طيري شيء أفريوك وبازني. الفقه أنفس شيء أنت ذاخره من يدرس العلم لم تدرس مفاخره. علم برسترين شتيكا فقه برسترين شتيكا كتو ذخيريك. من يدرس العلم لم تدرس مفاخره أو علم أخواني لم تدرس ليريا تدرس بواتاي نماندي مفاخر كاني هر أمينا لا ناشن. فاكسب لنفسك ما أصبحت تجهله فأول العلم إقبال وآخره. بويا ودسي بينا معلمة بوتوي كنت زاني أول وآخر أول علم وآخرك ورجل الركرنا علم. وكفى بلذة العلم والفقه والفهم داعيا وباعثا للعاقل على تحصيل العلم. بس لذتي علم وفقه تيقشتن واد لفكا بدسي بيني شونك براسي لكاتي تيقشنا لذتي كدبوتي هموشتي كدبيرة جاتو نار حتي وخم وغفتو أنا. الله إنسان توشي كسل بهوي زوري بالغم وطرية شارة سرقاشي بتلوي خواردن كم كيتا وحفتا دكتور اتفاق ينكردوه كلا بيرتشونه بهوي زوري بالغم وزوري بالغم بهوي زوري خواردنه وزوري خواردنه وزوري خواردنه وناني وشك بالغم طبعا وشاك كان ما بابتانا للطب يكون أهبو لازمني ما باشتلم شتانا دكتورة كان نزان بوي ما نوكو مسلمات تماشاي مكة ناسي شاكي سواكك كفصاحة وحفظ زياتك وسندك برزة ورقي كم كردنوي خواردنوي بيركيتو كتشان السودي هيك وتلا تندروستي ودايان باكي أو يفضلي كسانك دي كادي بسر خطة. فعار ثم عار ثم عار عيبة عيبة عيبة شقاء المرء من أجل الطعام. إنسان خوي نخوش خابوي خواردنوا أو كسيك لو كسانك الأثرات و صفتك يا باجنة وكسيك أكولة الأكول كزور أخوة الأكول من شرحك مختصر يخلي الله الأكول قال أو بياوي أفرتكي أفرتينا واجبنا فقيبك أخوارني أو أندا بو دايبينك وأقر جنك شي أكولة بي يعني زور بخوا هر واجب لسري خوارني بو دايبينك فعشان الله وهي مصيبة نزلت به ومصيبتك توشيبه.
الله وتأمل كل خرابي كان يزوري خواردن كبريتي لنخوشيو كلالة الطبع لاوازي طبع وتازي ركيد نايلة ووتراو البطنة تذهب الفطنة قلبي ورق زيركي لنا وابا ووتراو لجالينوسوا الرمان نافع كله هنار همي تشاك والسمك ضار كله والله يواني الله ما سي همي خراب ومع هذا قليل السمك خير من كثير الرمان بلا متوز ما سيك خراب شباب شل زورك زورك برتقال لا لزورك لهنارك بعشيش واروك تو زور بخوي بار زور افوتيني وزور خواردن لاستي بي زور زور خراب والله شعر سريوي كي خواردن كم خوي بريتي لو خواردني تشور بخو اي ترشي رضي الله عنه بي اوي كلو زمنها بو عرفو طب اوي وتو و سرتا لخواردن اوی خوشکی خوی بونه خوشکه بو آخر به دوای نی خوی و خواردن لگل کسی برسیامه خو و بوشی وازان تفی بیات القدر والحمد لله رب العالمين.

0: ام فرموديا بيشوا بخاري روايتي كردوا
1: اللهم اني امسيت اشهدك واشهد حملك
0: هر كسيب لايوارام دا چوار جار ام ذكر بخوينه اواخواي گورا لآگري دوزخ

0: ام فرموديا پيشوا ابو داود روايتي كردوا
1: حسبي الله لا
0: لا فرموديك داك ابو داود روايتي دكات پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم اهواران حوجا دي فرمو
1: حسبي

0: ام فرموديا بيشوا ترمذي رواتي كردوا
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أنفر مديا بيشوا أبو داود والترمذي رواياتي عن كردوا.
0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه
1: هر كسيك بيانيان سيجارو إيواران سيجار أم ذكر بلي هيتشتيك زياني بيناغيني ذكرك اجبريتي لا.

0: احمد
1: ام فرموديا پیشوا طبراني روايتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كيجدا پیغمبري خوا صلى الله عليه واله وسلم ده فرمي داوي لي خوشبون لخوا بكن من لروجه دا صجا داوي لي خوشبون

0: ام فرموديا بيشوا بخاري روايتي كردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هركس يك بيانيان صد جارو ايواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: كس لروجي دعيدا بكر دوي لم باشتر منايا مگر كسيك وك امي وتبيت

0: بحمده.
1: ام فرموديا بيشوا مسلم رواياتي كردوا.
2: اللهم صل وسلم.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
2: سعد كري أبي وقاص خدال رازي بضلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرميتي أويل كاتك قويل بانك دبيت بلد شاتي ددمك خواتاك وتنياي وشريكي نيو محمد بن دور روان كراوي أوا رازيم خوافر ورقارم بيت محمدش روان كراو إسلامش آيين أو أخوال قناها كان يخوش دبير.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. يا إلهي يا رب العالمين، يا إلهي يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا الله، يا غفار يا وهاب يا فتاح يا صبور، يا الله يا الله يا الله. هاو كارمان با پشتیوان من با پرجير من با يارمتي من بدو سر من بخا. يا رب يا رب يا رب، كسي بي كسان پناغي فقير و هجاران و پشتی بي نوايان. خداي مهربان خداي پروردگار، خداي مهربان خداي پروردگار، مهربانكم سرکوتو من بکو چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لئیش و جان رزگار من بکو پروردگارا. الله سبحانه و تعالی، الله سبحانه و تعالی، چشکان من بو حل بکو لخم و خفت لئیش و جان رزگار من بکو تیکرای جیان من خوش بکو پروردگارا مهربانکم. الله یا الله یا رب یا رب يا رب، داود لدكم آراميو آسوديو بختوريو كامرانيو خوشو شادي بأيمو بتواوي مسلمانا ببخشا. يا الله يا الله، خوشي بتكراي مسلمانا ببخشا، دلي تكراي مسلمانا خوش بك، آسودو بختور بك. يا الله سبحانه وتعالى، يا الله يا رب يا رب يا رب، أجاوو شرو كشتار لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو خداي پروردگار خداي ميربان. أجاوو شرو كشتاري لولاتي إيمو ولاتي مسلماناني دنيا دور بخو هيتي ديكا دايكو باوكان من درجان نسوتيو أفرتاني إيمان داريش بوجن نبنو رولا جوانا كان من بباوكو بناز نبن پروردگارا مهربانكم. بالي رحمتت بچيشة بسر ولاتي مسلمانان پروردگارا مهربانكم بخشندكم. بالي رحمتت بچيشة بسر تيكراي ولاتي مسلمانان، دستي يهود و نصارى و كفار و مشرك و منافقة كان، دستي فتنة و فساد، دستي آجاو و جاسوسي، پيلاني پيس و نگريس و خيانتين لولاتي مسلمانان ببرو هيچي ديكا نتوانن بأقرو آسن تاول كاري لن يوم مسلمان هندرجة بيبدن. يا الله يا الله يا الله، خداي قول اليد دبارمو بناوي جوانت صفاتي برزو برزو بيروز هرور ديگاركم نيد دبارمو مادام اوان ديانوي فتنة وشرو كشتار لن يوم مسلمان برپابكم وبلاو بكنو. خداي خداي فتنك بخوان يوم ولاتي خوانو بيكتي مشغول يامك. يا الله يا الله، چون ولاتي مسلمانانيان پر کر لآگر اوها ولاتيان پر بكي لآگر بلانو بيجيگايان بكي. يا الله پروردگارك مهربانكم. خداي عزيز خداي بدا صلاة، خداي بدا صلاة، چون من دالي مسلمانانيان بيباو کرد اوها بيباو كوهاتي ويان كي هرچند زور بيان من دالي زوغلو بيباو کرد پروردگارك مهربانكم. خداي گوره لد دپارم بناوي جوانت صفاتي برزو بريزو پيروزت خداي متعال خداي مهربان خدای برحم، خدای بخشنده، دعوا کن من، دعا کن من، نزا کن من جیره بکی یا الله، دست من به بطالی نگرین یا خوای پردگر خدای پردگر ولامی تکرای دعوا کاری کنی ایمو دعوا کاری مسلمانان بدهوا اللهم امین، اللهم امین وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

مركزني ايشو كاريبكا خاتو خديدس ببيغمبري خو اشنايا بدوا اجداد قري بو خوي داوا لبيغمبري خو دكا صلى الله عليه وسلم ايش ببارو بورو مالكيبكا بيغمبري خو صلى الله عليه وسلم زيد بندي خاتو خديجه خاتو خديجه بندكي خوي لك بيغمبري خو دنيري لبو شام برا باريتش زور تسليمي بيغمبري خو دكا صلى الله عليه وسلم لصدمي نفامي كوا خلق حسابي حلال وحرام يا ندك دزي زردي مال خواردي خلق زور باوبو لو تندين زار خاتو خد تجارتي كدو زرد هي نابو لتجارتو بازر قال لك خلق كانيتر او زار بازر قالي دكا لقر بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بيغمبري خوا دستشام بو مالي زوري خاتو خجزا باوبر امانتوا حسو كون لقى مالك خاتو خد يدكا باو باري حسو كوتي جوانوا حسو كود دكا لو سفري لقد زيد بندي خاتو خديزا بو يكاتك بيغمبري خوا دروا صلى الله عليه وسلم بو او بازر قاليو ديتوا راستو خو خاتو خديزا زور تبع جيدي بيغمبري خوا دبي لو لبرتي لبروا زيد كاتك ديتوا لاي خاتو خديزا وصفي بيغمبري خوا دكا لو خاتو خديزا صلى الله عليه وسلم دري اي خاتو خديجة بياوي چي اون دا امانة باريس والله اگر پاري خوي بايا اون دا تاو ديري پاركي ندكت زور اگا داري پاركي بو معاملو حرسو كو معاملو كرينو فروشي زور باستياري باوردي دكت لو اي زرر نكا خو مالي خوي نيه پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بلان پیغمبري خو داري او مال مالي امانتا نابي خيانتي تيداب كام این دل ای خاتو خدیجه پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لریگا که در روی زور مهربان زور نرم زور قصه خوش زور رو خوش لگه او خلکان پیغمبری خوا کاتگ لک دی کری دی فروشت زور حسابی حق و اشتی حلال و حرامی دکرد او همو صفت جوانا دبیت هو کارک که خاتو خدیجه پیغمبری خوا بناسی صلی الله علیه و سلم بویا بو خوی لرجاي دستخوش كتي وكناوي نفي سبوة دواي لي دكا برو أجر بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم محمد عز دكا جنبيني أمن آمادم شو يبكى بزانا بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم كاتك كوا أو هوالي لبودي بيدلين بيغمبري خوا جنزك اللي تمني بستو بين صالي بويا خاتو خدية تنصالة بلاب أون عشناي يكتربوني يكتري أما طواوي ناسيا بويا پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم او کاتا مامی ابو طالب سرپرشتی کا پرسی پیدا کا مامشتی چی وای چی دلی پیغمبری خواه مامیشی دلی براسی اوانا خدیجه کتی خویلیت بنا مالی چی زور گورا براسی کسی چی باشن اوش اوانی ناسیا این زپرو او پروسی هاو سر جیریا پیدا دا بیتن بزانا لوی کردواری خواه ما قصه چی زور زوانی هیا دلی اگر فرانک کسی دناسی دلی اگر کسی بری آ دلی کو دی ناسی بسیشت پیوری ناسی نی انسان کانه یکم سفر انسان لسفر طبعی بدر دکی لوی زنان دلی لوی بسفری دوتری سفر یوسفی رو عن اخلاق الرجل هر چی خور روشت انسان بدر دکی لصبری لتحملی لبرسیتی لهیلاکتی تن خور راگره دومیش زیرانتی انسان بزيدانتي بدر دكوي سيم لمعامله وكرين فروشتن لو سيشته بدر دكوي خاتو خديجه لمعامله وسفردا بيغمبري خوي ناسي للرقاي زيدي بندكيوا لو يتمع جيدي بيغمبري خوابو صلى الله عليه وسلم نموني دوام نموني موسى بيغمبرا عليه السلام موسى بيغمبر لمصر راوي دنين در شار بدري دكان بتومتي اوي زلامتي كشتوا كلا صدمي فرعون لو يرود كات شاري مدين موسى پیغمبر عليه السلام كسي چي آوارا غريب دور دست لو كات دا دروا لبن سيبري دارا چي ماندي شكت هيلاك همو قلبي آرقا توزاوي ماندو پر بترس نكو دست دارو دستي فرعون پي بگن لنا همو او ناخوشيانا دا جيت جير سيبري دارك تدلي ربي أنزلني منزلا ربي أنزلني ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير.

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزقنا علما نافعا يا رب العالمين لظاهر مؤولة ورماء قرد ودمان مؤولة وتاني اللفظ الذي حمل على غير ظاهره أو لفظي كوا لسر غير ظاهرك ولقدم في وطريم مؤول دليلش من هنا وكخواي فرودكار لحديثك قدسية حديثك صحيحة إمام مسلم روايتي كردوا فيرمانكا تأويل بكين يا عبدي مرضت فلم تعودني فقال العبد كيف تمرض وأنت رب العزة فقال مرض عبدي فلان فلم تعود حزقت عنه جيما أول الدليل على وجوب هذا التأويل دليل مانشي لسر واجب ما أم تأويل بكين جاروا هيا نك ظاهري نصك والراقري بل كو واجب لسر التأويل بكين لتشي حالتك يا لتشي حالتك واجب لسر ما تأويل بكين ساق إن شاء الله دليل مانشي لسر وجوب أما نك أم تأويل جائزة هند يجار تأويلك واجب لسرد بك
1: تأويلك
0: واجب
1: تأويلك
0: واجب تأويلك مو واجبة أي شون أم حديثة شي لي أكي وهو معكم أينما كنتم شي لي أكي نسوا الله فنسيهم شي لي أكي كنت سمعه الذي يسمع به شي لي أكي مجبوري لي راكا واجب لسرد تأويلك بويا والدليل على وجوب هذا التأويل هو استحالة احتواء المستشفى أو غيرها على الله شون مستشفى احتواء اخوانك شون غرفة بيتك احتواء اخوانك شون مزقوتك احتواء اخوانك شون ابي احتواء نيا ومنه قوله تعالى وجاء ربك مجيء مجيء ازالين شونه زي مجيء كان ازماني عارف مجيء وتاني اروي بوشتك شون يكمد لي شولا بي يفرغ منه المكان الاول ورب العيد درقاقا شون يكمد كوا فريغ منه بطالب لتو خوي بوشون يكتر احتواء شون يكتر فعلم اقام فرميان شي فقد حمله العلماء على مجيء أمر الله أما يتبي ثاندي لإكاتي ورقات إمام جويني شوني كوتي وجاء أمر ربك جاء ربك شيا أمر خواي قورة ديد أمر خواي قورة هاتوكات سيرك بل لاستحالة معنى المجيء الحقيقي وهو خلو مكان من الله واشتغال آخر به على الله ودليل هذا التأويل قوله تعالى في سورة النحل هل ينظرون إلا بعد دوام شاوريانك إلا أن تأتيهم الله أو يأتي ربك شاوريتي أنك أن تأتيهم الملائكة شاوريانك الملائكة بي يعني خوار يعني ونظير هذا كثير في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم طبعا هاوشيوي أما يكدوان مانية بل كزور زور مانية لقرآن ولحديث في غمري خوايا صلى الله عليه وسلم كتأويلك أبيت واجبك لسر إنسان مسلمان بك أقسام تأويل شما مصحة نابي تشنجوريك مانها بيه طبعا لأصل دو أصلي سركي مانها تأويلي صحيح مانها وتأويلي فاسد مانها تأويلي شي تأويلي صحيح تأويلي فاسد ما مصحة نسيك طبعا ما توزيق سبكين وازيك تابين نصيك بوك هات شاك ترواية ظاهري نصك ورق إلا استثنائيا اگر ظاهرك تورقر نقصك أداة طالخواي يوروبي ويستكى لو حالتها تأويلك جوانا يعني اگر نقصك ندرا وطالخواي يورا لروي لغوي ولروي عقلي ولروي علمي وقبولك ليش بيسناك تبروي برو تأويل شاكر رأي ظاهري نصك أولك اي شيء جائزة لتي حالتك على حالتك أجر بيت دليلك بقوة تهبي ترجيح تأويلك بك على سر ظاهرك جاروا هيا لحالتك واجب لسر التأويل بك أجر نقصك نقصك بو خواهي قورا إثبات بك شون خواهي قورا نخوشك وخواهي قورا بيت اللوتو وبيت الشاو وبيت الجوشك وبيت الطاو وبيت الصفر الله إذا هيك يقول خواهي قورا بيما كافر بيان كافر أبي بيما خواهي قورا دسما كافر يعني كافر نيا خواهی گوره چاو ما کافر یا کافر نیا خواهی گوره بیشه خواهی گوره بزاتی خواهی لهمون جگه کافر یا کافر نیا ورا ظاهری هم سلطان الله خواهی اما اتفاقی لبین علماء کانا تنانت معتزیلش دیر اگه موافقی اهلی سنه باشه ما مساین باش ينقسم التأويل من حيث الصحة والفساد الى ثلاثة اقسام چند قسم مسیح هنا تأويل صحيح هو التأويل الذي يصار اليه بدليل صحيح دليلك صحيح بكات تأويلك يكي من العقل أو النقل يان عقلا يان نقلا لو حالتها تأويلك صحيح بو نمونا نقلا عقلا يعني شي ملح خواهي قولا فرمي لسورة كهفة واسأل القرية. لا سوري كهف، سوري كهف، واسأل القرية. بل واسأل القرية راشا قرية برساري لي أكريل يا ريا حتما النار. سوري يوسف كنا فيها والعير التي سوري يوسف أبو يقمان وسوري كهف يوسف باشا دارو برد برساري لي أكريل ما مصيان حتما برساري لنا أكريل. أما دليلك عقلي ناتواني برساري لما نبقي جماد جماد برساري لنا أكريل تقديري مضاف معني واسأل أهلا قريتي بابا برسيار له شو انا قام بك جواب تداتو ها كردي خمانيه برسيار له بك جواب تيتا زوان ها كردي خمانيه ودي برسيار له دارو بدك تيتا اذا زوان راك او ظاهر يقول لك دي دارو بدك قلت هذا اسمه اقصد قال لك امانه او معجزات بيغمر انا ما كرهو جواز ديوار جويلي بارك الله ديوار جويلي ابا دليل تشيل سروي تاويلك بقوه ترى واجب سر تاويلك عقل دليل نقلني ها كات سلام حسين بير دي قسين يعني كي قسمك ديواريش گوچكي هي ديواريش گوچكي هي بيريا مجبوري تاويل كي لا مفر منه اما تاويلي صحيحه يعني دليلك نقلي بيوكو خاي گور فيرماني كلو تي عبد مريض فلم تعدني يا رب خاي تو چون خوشك وتي مريض عبدي اما تاويلك نقلي با اي تاويل الفاسد هو الذي يصار اليه بما يظنه المؤول باعتقاده دليلا يا كمان بدليل صحيح أما أنا يصار إليه أويك مؤول أو تأويلك أكا عليكم السلام وتأويلك أكا بظني خوي يعني شو تأويل فاسد شيء هو الذي يصار إليه بما يظنه المؤول باعتقاده دليلا هويك و مؤولك الراب ولا بلان ظني هيا نك دليلك صحيح به يا موتمان لا يجوز تأويل إلا بدليل صحيح وهذا الدليل إما أن يكون ناتجا من العن العقلي أو النقلي بله دليل التأويل فاسد هو الذي يصار إليه بما يظنه المؤول باعتقاده دليلا صحيح كتيبو دليلك دليلك صحيح يا لنقل يا لعقل أما ليراقي دليلك دليلك صحيح نيا خوي وتصور أكاد مؤولة كم وتصور كم دليلك صحيح بل أن حقيقتها دليلك صحيحني دليلك صحيحني وهو ليس كذلك في الواقع دليلك بوشو أزني الواقع كتأويلات أصحاب الفرق الضالة وكم معتزلة معتزلة إنكار صفات خوي قولي أنكر وتي أن شنك عقلا قبولناك ذات باري تعالى صفاتها به أجر صفاتها بو بلقي لسر تعدد ذوات تعدد الصفات دليل على تعدد الذوات بو إنكار الصفات ينكر أما أم تأويل تأويلك فاسدة تأويلك صحيح نيا سيهم يعني التأويل الباطل المردود يا كم يعني صحيح وهم يعني هر خوي تأويلك تأويلك فاسدة قبول معك سيهم يعني تأويلك باطلة مردود شمتش وهو الذي يصار إليه بلا دليل فاسدة كتش فاسدة دليلك بلام دليلك دليلك غير صحيحة مؤولك وتصورك عما الدليل لحقيقة أمر عما دليلية أما ينشي يا باطل تأويلي باطل مرد هو الذي يصار إليه بلا دليل أصلا هذا دليلية ما لا أحمد فرقك واضحة أجر مؤولك ما دليلك صحيح كردي أما دليل صحيح لعقل يا نقل أما في وطرية تأويل صحيح أجر بيتو بدليل كردي بلام دليلك وتصورك الظني كرصحيح بلام دليلك صحيح أبو أو فاسدة أي باطل شيء هو الذي يؤول بلا دليل ايش دليلك هنا بل التحك بل بالتحكم يعني نصوصك انا قري بكيف خوي بارز وخوي قساكت كتاويلات الملاحده وكم ملحدة كان قالين اخوان وكم باطن كان وكم مجسمه مجسمه كي في القضاء لك انا بيا قدر بنا ايش ايش لو يعني والله اي مقسم كي نقصنا كي نو معنا مجسمه ومشبهه كاتي خوي فرقه اسلامي بنا ام فرقه ديان انحرافاتي قوري قوري انا بالعقائد الاسلام باطنيا كان او اني كتفسيري باطنيا انا كتبو قران وازاني هنا لقران ولا حديث ولا شرع اخواي پروردگار باطنيا كان نزيق بنا اصلا لتكفيرك تكفير كلا عندي علماء كان تكفير يعني كتبو بل بالتحكم كتاويلات الملاحده والباطنيه والمجسمه وغيرهم وهو كفر تاويل معناه شيء كفر ازان علماء كان رايا وابو مجسمه ومشبهه كافرا وكو شلون قناعتي وابو او كباطني شكافرا وكتشون ملحد قناعتي أنا أبو كافر بوضلي كما ينقسم التأويل أما ستأويلك شيء تأويلي شيء بيقري تأويلك صحيح به يعني دليلك تها به مؤولك أو كتأويلك أكا به دليلك يا به أبي أم دليلش دليلك صحيح به مستندي دليلكش كتأويلك في أكايان عقل به يان نقل به أجر يكي لم صفات عنين في دانا بو بينا وتر تأويل صحيح أما يان تأويلك فاسدة يان تأويلك باطلة زور شاكا كما ينقسم التأويل من حيث ظهوره وخفاؤه إلى قسمين كم تأويل ظاهرة كم تأويلش خفية شعراوية ما مصحيح يا كم يان تأويل قريب تأويلك شيء نزيكة زور نزيكة وهو التأويل الذي يظهر معناه بأدنى دليل وتأمل تأويل يوا معناه يعني هرب بتشكتين تأملي تأبك الآيات يصير أتوعين تأويل كي دليلك صحيح كما في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ما مصحيح وهذا كتابك به والله نظريك اللغوي هي أجر بكاري بيني بجوان تين شيء ولا قرآن ولا حديث ولا همو قولي كعربي وغير عربي حاليا بين قال أنا لو لغات يكريش شيء نظرية نظرية ثلاثية أم كلامة كلامة تعريفة كيف عبارة جملة كلام إخوائي جورك قرآن في روز هر آية بقرأ أم آية تتكون من عدة ألفاظ ويا هر لفظك لما أنا للغية دليلك معناه كي هي دلالة كي هي وين وانيا سبون من الحمد لله رب العالمين الحمد لام الله رب العالمين شوار بمبي شوار بينج لفظة قش لفظك معناه كي لزماني عربية تمام كواتا لفظة ودلالة شي هي غرضك وقصدك ومبستك شي هي لتعبيرك من كاتب موسى إيشان من موسى إيشان فلانة شد باب خنين أما كومالي ألفاظ هر لفظك دلاليك يا بلا من غرضك ومقصدك شمي لقصكم كاتب أرستيتوهكم وانيا دافعك يا طالنرك يا غرضك يا يعني لابد أن يتألف الكلام من ألفاظ وكل لفظ له دلالة وهناك غرض سيق من أجله الكلام خواهي فروردقار ورسر معايتي له قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه أما أخوي جورا مقامك مقام إثبات يدا يعني مقامك الرد يكبو يهود كنقص كان داو بال خوي فروردقار والنقص كيش بخيري بو ويا يداه مبسوطتان ما بس إثبات يدا يعني إثبات كرامة بو خوي جورا ما مصايان إثباتي كرمي خواهي فرودكارا بحيش يوازي موضوع كيد ديا قيد شكا هيتش كشاني أيديش معنى لقرآن بس يعني شك إذا ما يكيك لو أنا كنو ديو أنا إلا إلن خواهي قوري يدي حقيقي هيا باش خواهي قوري فرمي يد الله يد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان والسماء بينيناها بأيد وإنا لموسر باش مفردة مثنايا جمع حديث صحيح معناه كلتا يديه يمين هردو دس إخواتي يمينة شابيت يعني استغفر الله وايا لحديث كترا هي الشمال تدعي ويمين تدعي إذا ما زاني أمدو دس جاري يكا يهندو يعسي دوانك هردو كي راسي يعني شابو راسي شي تدعي أي دوانك دانا بوشيوازة سيم لك تدعني يدي سيم لكو داني هنا لسيني داني لبشتو داني لسرو داني لكو داني استغفر الله بويك وتيدي تأويل قريب بل يداه مبسوطتان شو السياق يا آياتك السياق إثباتي كرمه بخواي قولة ورد دانوي أو نقصيه كيهودي مجرم دانا فالخواي فردقان تأويلي بعيد شيء تأويلي بعيد هو تاني تأويلك بعيدة أبي بيري لهم كيتو لغويا شي تاكو بقيت تأويلك صحيح وهو تأويل الذي لا يظهر معناه بأدنى دليل وتأمل بل ربما أنكره السامع لأول وهلة لبعده وذلك كتأويل قوله تعالى ثم استوى على العرش استواء الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش هذا كيه بمعنى استولى مع قولنا بتأويل هذه الآية وعدم حملها على ظاهرها بما يتنافى مع تنزيه الله عن صفات الحوادث شكرا صوخواي فردقال حادثني أو بابتك عقدي بابد حق دقان حسناكم سولة سليل يا ربوس منهم ولا نعني بالبعيد الفاسد أو الباطل تأويل بعيد معناه وين تأويلك فاسد وتأويلك بعيد لا معناه او تاع تفكيري قرك او لغي قرك او تفسيري قرك تبقى النتيجه كما في التقسيم السابق بل نعني انه صحيح تأويله صحيح الا انه بعيد لا يظهر بادنى دليل او تامل اتشينا سر مبحثي كثير اوش مبحثي زور جرينجا مبحثي ناسخ منسوخ فصلي هشتم ناسخ ومنسوخ كما انطاكر دواي او اتشينا سر كتابي دوهم وضمان مباحثي الفاظ تقريبا نيو كتابه كاب دو سين شاتشي قرآن شيا حديث شيا إجماع شيا علة شيا واني قياس شيا قياس علة كان دواء وشرع من قبلنا صح قولي صحابي ومصالح مرسله أو أنا والإلي إن شاء الله ما مقصد عن نسق لزماني عربية لأصلا بودو معنا دي بوشان معنا دي دوان نسق بمعنى إزالة ولا بردنا نسق بمعنى نقل كردنا نقلي شتيك كي لشوينك بوشينك بردنا مثلا كمبيوتر نسخ دانا راوا نسخ نسخ راوا نسخ شيا الكمبيوتر نسخ وطاني او نصالة قريت ونقل يجيب وشو نتر راوا بله بله او شال نسخ وات بله نسخ بمعنى ازالش دير اما ايجين نواسخ الابتداء كان واخواتها تنسخ بمعنى تزيل حكم المبتدا والخبر تواتا نسخ للغة بدو معنى نسخ شرعا شيء بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه وانا تعريفك تعريفك ورقات يا فرمي تعريفك ورقات وافرمي امامي جوين نصك متقدمتها كون هاتو بيشتر دواي او نصك متاخر دير ام نص حكم نسخي ترسرته حكمك ترسرته باشا ما مصايم خوي جورا لسنتا وفرمي إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا يكبر عمبر بس هر دواي فتريكي دواي أو آياتك عن لسياقي آياتك عن خوي جورا فرمي إن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين هما تخفيف يعني تخفيف سباس يجي نسخة كشي بتخفيف كواتا حكمي يكمي لابر إثباتي حكمي دوني شرطة أبي حكمي كم أو سانسي كان حكمي كم متقدم به لنصي كي متقدم به ها ناسخك لمتأخر به أويك نسخك كابي وتر ناسخ أويك وان نسخ كلا وبي وتر حكمك منسوخة رونا باش فما لا يكون حكما شرعيا جار إنجار لشي شايا فقط لأحكام شرعية نسخ لشي آيا يعني العقيدانية أقدار بين لأحكامانية لأخبارانية خواهي فروردقار چن سورة معنى وچن جزء معنى لقرآن في روزة باسي قصص الأنبياء وباسي قصص وبسراتي پیغمبران وأمتقاني في شتر مابوكا نسخ لقصص الأنبياء ولأخبارانية لچي آيا؟ ما مصايا؟ لحكمكي شرعي آيا عقيدة نسخي تيد آيا؟ تيد آنيا أخلاقيات نسخي تيد آيا؟ تيداني ما مصيام باشا أما أنا هيتشي نسخي تيدا نيا فما لا يكون حكما شرعيا لا يسمى رفعه نسخا كالبراءة الأصلية المعروفة بالعقل قبل إيجاب الأحكام بالشرع فلا يعتبر رفعها نسخا براءة أصلية وتاني الأصل أمشتبون منا بيشوي حكم لسري دابزي خوي حلال هو دواي أو حكم دابزي حرامي كدوا أما براءة أصلية بيوتي يشتان حكم دانا بزي لسري حكم نيا لسري أما حكم نبو لسري اگر آيات دابزي تحريمي كرد يعني آيات دابزي واجبي كرد ام بيوتري نسخ بينا وتري نسخ شكا بيشتر حكم لسري نبوا او براي اصلي بيوتري ابي الا حكم لسري بو بيت او بيوتري نسخ حكم لسري بو بيت يعني بون منا واجبة حرامة مندوبة مكروهة دواي او شي ديت حكمي كتر ديت او نسخك حرامك كاتا واجب اي كاتا مندوب اي كاتا شي اي كاتا شي تيجي ما شونا بويه لا يسمى رفعه نسخا كالبراءة الأصلية براءة أصليك المعروفة بالعقل قبل إيجاب الأحكام بالشرع فلا يعتبر رفعها نسخا لأنها لم تثبت بالشرع وذلك كصيام رمضان مثلا فإن رفع عدمه لا لا لا فإن رفع عدم وجوب صومه الثابت بالفعل قبل ورود الشرع بوجوب صومه بالشرع لا يسمى نسخا فاش ما مصايا وكذلك لابد للناسخ ان يكون حكما ابي منسوخ حكم شرعي وناسخ ايش حكم شرعي من قران او سنه ابي القران لا شيء بناسخ للسنه فلا نسخ بالعقل عقل نسخناك او المصلحه بمصلحش نسخناك او غير ذلك من الامور نبى عقلك نبى مصلحك نبى غيري وانا الا ابي نصك شرعي بيان يعني قران به يعني حديث به ويا حكم به يا كما انا بيجي بي حكم به دوهم انا به بنص به حكمك ايش فيش او اثبات كرابي بنصك نصك يتدر او حكم بلا ابا وذلك كصيام رمضان مثلا فإن رفع عدم وجوب صومه الثابت بالفعل قبل ورود الشرع يعني بيش أوي رمضان فرز بكري لسر مسلمان خو فرز نبوة فرز بو فرز نبوة تبو روجو بكري قلت شكا بو تبو روجو بكري وكو بيغمبران تربز بوكو رمضان وفرز نع وكو شو يسمى السنة يكري دواي أو آيات يك دابزي أم روجو يكر دا واجب لسر مان أما بي أوتري ناسخ بي أوتري ناسخ شكا بيش وتر حكم لسري نبوة بيش وتر چي بوة حكم لسري نبوة حكم لسري نمو بينا وتر ناس برونا مال أحمد رمضان بيش أوي دا بزيت فرز بكري فرز ولا سرمان فرز نبوة سرمان دعاء آية دا بزي فرز ذكر حكم جي بيدانا بس بيش وتر حكم جي شرعي نبوة سري تا حكمك لا بد أو بينا وتر ناس خمس ولا بد للناسخ أما شرط كتير أن يكون متأخرا منسوخ يا بناسخ كم متأخر بيه منسوخ كم بيش وعاتبه ما مصايا فإن اتصل به كالاستثناء والشرط والصفة فلا يسمى نسخا بل تخصيصا ما نعيش أجر بيته هو صحيح سيكن حكمي كاتوا دواء أو استثناء كرد لساري استثناء إخراج بعض نية لكل يك أم استنساخ بي ناوتر أم استثناء بي ناوتر يا نسخ باش بيوتر تخصيص يان صفة يكال لخودي جملة كيا هاتوا أما عامو خاصي بيوتر فلا يسمى نسخا بل تخصيصا أما تخصيصي عامي كي كردوا كواتا أبي شيء بيت حكمك إلا دو آية هاتبه آية كان يستابه بيشوتر دابزي بي آية كان دو آية ودابزي بيت أبي إلا دو نصابه نسخة لشي أبي دو نسخة أم نص حكمي كتير دايا نصي كتير دايا حكمي كتير دايا أو حكمي تر نسخة كان قصرة والله مشرطانا جوان أنواع النسخ أنواع نسخ شيء ما مصير إن شاء الله لدرسي داهتوا أنواع نسخة كان شو قصة ورقي؟ أما قصة على قريزون. بيوسك على سليب وسينو. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد أن لا إله إلا الله. نستغفرك ونتوب إليك.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عزيزان وخوشويستانم لواني أمرو يا باسي توكلكين باسي پشبستنكين بزانين هتا اسيما لمعناي توكل تيجيشتوين لمعناي پشبستن تيجيشتوين پشت ابي بچي ببسري دواتر بو ابي پش ببسري چه في اسمان بوايكا پش بكسي كي تربستين چه ضرورتيكا و اگر ضرورت بوين بدواي چه بگرين بو اويكا پشتي ببستين برزا كانم وانه اكي زور گرنگا كهمو رجل نوجكان مانا حفدا نجار علين اياك نستعين خواهي جان پش تنها بتو ابستين هیچ کاتێک ئینسان پشتی نیە نەکەیت قەت بەدەم تانەیە بڵێ بە پشتی تۆ بە یارمەتی تۆ نا هەر کاتێک خوای گەورە لە هاوکێشەکانە لابرد کەس ناتوانێت فریاد کەوێ لەبەرەوە هەرچییەکت کرد هەبی بەسە بە پەروەردگارتەوە چونکە ئینسان ضەعیفە ضەعیفیش حەزەکا پاڵ با بە بەهێزیەکەوە ئینسان ئەبێ پشت با بە خاوەن سەرمایەکەوە سەرکردەیەکەوە کەسێکی زیندووەوە کەسێکی خاوەندە سەڵاتەوە کەسێکی خاوەن پارەوە بەڵام ئەم کەسی خاوەن پارەیە و ئەزانێ پارەکەی ئیپارێزێ یەحسەب ئەنە مالەه ئەخلەدە پارەکەی فریای خۆی ناکەوێ چۆن فریای تۆ کەوێ ئەم دەسەڵاتدارە هیچی بۆ خۆی پێ ناکرێ چۆن بۆ تۆی پێ ئەکرێ ئەم دەسەڵاتدارە بەیانی ئەمرێ بەڵام تۆ پێویستت بە کەسێکە زیندوو بێ بۆیە وتەوەکل علی الحی الذی لا یموت پشت بەستە بە کەسێک کە زیندوو بێ نەمرێت ئەم کەسە نەزانە تۆ پێویستت بە یەکە زانا بێت بۆیە وسع ربنا کل شیء علما علی الله توکلنا خوای گەورە هەم علمی بە هەموو شتێک کە هێزانایە بە هەموو شتێک کەواتە ئەو شایانی تەوەکولە بەڵێ کەسێکە پێویستە کە بەتوانا بێ وەمەن یەتەوەکەل عەلە الڵاه فەئینە ئەللاها عەزیز خوای گەورە بە عیزەت و بەتوانایە حەکیم و داناشە کەواتە لە سفەتەکانی ئەوانەی کە پشتی پێ ئەبەستیت و ئەچی بۆ لایان و داوای هاوکاریان لێ یەکەیت ئەبێت کەسێ بێ کە تەواو متمانەت پێی بێ وبخشندبه وهيج لمقابلة داوانكات قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا او خوايو رحمانو بخشنديو اما هاواري لأكينو پناي بو بينو بشتي بيه بستين لمقابلة هيجي لما نابت سبحان الله والله خوش بيستكانم ام كلمة توكلة او نقرس لسدلم وسن بخوا اگر خواي قورا بو خوي نيوتايا من لرمنا اهاو بيلم زن بو چون که تو اگه براست توکل چی و هاتوا من ایشه کی دایره ما بیالم که وره وکالتی که بو بکم و تو وکیلی من با لناو کسکان تا چی حالا بجوری کسی که لخو من آلتر کسی که خواردسی خود کسی که موظفی خود علی ور با وکالت یک باب کم و با منو و هاد شونه کم الله ام کسا که حالی بجاری لوانه برای کی بشکولی خوبه ای اگر محامی بی الله جا خود چاکتر ای بو محامی اگر نگرم ایشکانیشون ببره که ای اگر زابطه کرا و حر او حزوز او دسی شروع که زقصی ای اگر مدیری دایره که بی بلو مكالت يبو تو كمو تو إشكان برا برينا أي أجر وزير به جاء وزير بس بوش بشم بلاي وزير بلو مرة وكالت يبو كمو على شيء على لما نبي شوكت تزنك وكالت يبو كي تمام لما نبي يشتري تزنك وكالت الله أي أجر باشاي باشا كان بيا ليش قد بيدي لما قلت أتوه تو كالت بوشي أكيد
خواهيكي عليمي خبيري زندوي داناي ليزاني بصيري رحمن او بتو علي بمك بو وكيل حق النبي وبربري اخوته ومن اشكان ابوكم سيدي ام بشتكى سيدي ام ده صلاتك كخواي قورا اقنا بخوا من الرمنا اهرب لهم خواي تو وكيلي من با خوايا تو شويني من بكروا خواي تو كاركان برا برينا استغفر الله إنسان شون لرؤية بويا إمامي أحمد فرمي هو صدق الاعتماد القلب على الله أبي ضليكي راس تهبي ضليكي راس قوت هبي كبلي خواي تنها تويت خير بدسا تنها توشي أتواني شرم للا بيت لإيشي دنيا ولا قيامتا بلي بويا أوكسي كتوكل بستي أميكا كليشكاني دول بقسنا بي بوكالتو بمورو بخطنا بي بإمزاء كردن نابي وكالتي شيكي توخاء نا وكالتي خاص مكروا وكالتي كي عام هربو الدنيا ناب وقيامتي شه لماذا زياتر بيوست بيتي وقل الدنيا سبحان الله خوش إنسان بلي حسبنا الله ونعم الوكيل تنها بشتم خواي قوريا هشتيكي تر بلي أمدلا نابي ببني آدم ونابي كخواي قوري الدانا بوكيل لقال إشياء دلي ببني آدم يخوش ببلي بخوا أيش ناسيوي كيشم هي أيش توزه پال به ایشکوانی او این یکشم کرده توزه برتریش ما او تلفنم با فلان کسیش کرده نه نه او تو کلار بله و قلب عابه شواست دست برس کاتو لخواه من ایشکم هیا مخواه ایشکم ناروا مخواه مگر خود ایشکم با بچولینی ولی مگر خود کار کم با بکید چند خوش انسان بام شویله گل خواهی گوره بله خواهی گوره من تو ناسی وا اسباب کانیشم گرتو ته برونی هر دانیشته بم هنگاوم بو ناوا دلیشم بس تو بتو گمانی باشیشم پیتا خوای جان او من خو مکم بو مردوی کله بر دسی مردو شوری کا چون حل مجریتو ام دیدی مکی هیزه صلات یکم نیا و افوض امری الی الله خوای من کارکم تفیضی تو کم توی شکانم بوک براستی الله سوى لا شيء فأين تذهبون ثم لا شيء فقير كويد أو هم رفيق أو هبو وكاتي خوي لس السفرو لس الخوانو لمناسباتو لس البيك بيك ودانشتون كيف لاسك دلي كاك اليوم قوما وبوم بجر باريكي زورا وأقر هاو كاريك ممكن والله باري دعوتك وبصرفناك بوي خو فقير مكا شك فقيري اتشي بولاي فقيري ازان يوكو شي وايا وكو دو سوار كروايا هر دو كانا ودسيان پان كردو توا دسيان لدخل كي دولمان و خواه پيدا و بخشنده پان كردو توا هم سوار كريان اتشي بولاي سوار كره كي تر علي هاته تخواش تكم پينا بخشيد علي خو منيش وكو تو سوار كرم خوش ويستكانم حمو ما لم جيانا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أي إنسان كان هموتان فقير ولا إخوة والله هو الغني الحميد تنها أخوائي قورا غنية تنها أخوائي قورا حميدة بويا شو بلاي كأس تخوائيكي قوري ليزاني برحمة هيا هيك ناوي هيك ها يا الله يا الله خواي قبره تواو إذا تو بس رايبه أسمانه بس رايبه خواي خوته شين أتواني زرر بيبقيني شين أتواني قنزاز بيبقيني خواني كا خواه مو كون كوبيته وبيانه بيت يكسود بيبقين والله نايقين قسم ببرورد قال بيانه وي يكزرر لبن والله نايقين بأمري خوانه بيه بويا موسى ألم بيامتي يشتبو لكاتيكا بيني أوا فرعون لبشتي ويتي لبياني دمو لعليا خلق كهوش ينكر دو أياني ويتراكن ولا مصر درشن وفرعونيش بخوي دارو دستو بجندي كان دو مليون جندي هبو دو مليون سرباس دواي 60,000 كسكوتوا نيوي جنو من الله قال أصحاب موسى إنا لمدركون جمعات موسى وتيان تياتوين في عمل دواء وآيج لبيشة ويانا خنكين يانا كجين هيتش مجالي كي ترمانيا قال كلا
إن معي يا ربي سيهدين. مساوتي نا من خوام لقلا هداية ميا ما ترسن. فأوحينا يعني موسى بيش أمني زاني نخير دفاءك يعني بدوايا. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر. طبعا بداركو بابا أوا يعني شي يعني أوا. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. كل فرق كالطود العظيم وكو إنساني كي زبلاح قاش كاتوا نيوي آوكا بم ديوا وسطا نيوي آوكا بو ديوا وسطا ريك أو شوينة شغبو جماعة موسى وقوم كي بياتي باربونو بارينوا فرعون كشو سروشكانيكا موسى لو سرو بدي كفرعون جوي باريتوا جاخو باريتوا بلو باليانا كات ويسي داركي باباتوا آوكا بيتوا شويني خوي بوي كفرعون نتوانا باريتوا خواهي قولا فرمي وترك البحر رهوى أوك اللي قرأ بس كريمك يعني لي قرأ في عون برأتوا لي قرأ إيشي تونيا لي قرأ بقى وكهر وقاش كاتوا أو شو نهر وش كاني بي أزاني يعني تي يعني أوك عينا أم أشكوتا شون لخوارة وش كاني كي دروس كذبو لسروا أوك دابيا وليك وكو قاتشي زلامي كالسروا يكبيو لقاتشوا كرابيتوا أزان تيغن يعني تي يعني آوكا بيصبت آوابو يعني الحرس سيلاوا بناو آوا قزرتكت شكا موسى أمي بزبو كفريوا والله خواهي قورا فمي لي قرأي شكا شاوري ناكرت خواهي قورا بخششيكو قوريكي تري لقال الله كاوكو چون هرموكاتي خاواني قوري وبخشش بوا تصوري ناكت فرعون لم لحظة يا لنا وبريكا چن صالة كرا وكري رمسيس اي خون خواهي قوة ربي غرق كرت لاتشي عليك توكلا خوتي إن معي ربي سيهدين خوام لقلا وخواهي قوة رش باك مناخا الله أها يعني برامبر أوهمو يزب زبلاحي فرعون موسى يك عصاي بكار هنا بلي هيجي تر دس يشي بكار نينا نخير يك عصا يخو بيغمري خوا اما شي بكار نينا لكاتي كات شو اشكوتي كي اواوا قومكي بدوايا وبون هتاوكو بيبنا وو هل يكو سطح شتر بريتوا بوي سري محمد يان سري ابو بكر يان بردوتوا پاریکی زوری بوتر خان کراوه هر کس اگنیل محمدو ابو بکر سفر کن پیغمبری خواص صلی الله علیه و سلم دی سانی تو نه دی سان اشکو ها اشکو بو بچی نه اشکو نه هنی زوت لای خوش است کم ابو بکر فرمی اتمی پیغمبری خوا اگر یکی کیان قیتانی پلا و کی چاکا یان آوا سیدی خوا رو کا یان دز با او بگینه امام بینه أبو بكر خمي بيغمري خواي بو صلى الله عليه وسلم بوي لا أشكو تكتا أخي بخوينا قرت سا أكنو كلبرو شوناني كقماني برت مشكو حشراتو مارو شد بينا دروا همي أقرت أو شوناني كدسي بيني قيشتا قاشي برت حتى أكو بيغمري خواص أصم زرري بينا قا خمي خوي نبو بيغمري خواص أصم فرمي لا تحزن خم أخو إن الله معنا خواي قول ما عندك الله فأنزل الله سكينته عليه أما يتوكل أما يبيك كلمة إتو توبزاني حمو والله والله نقل بردم أشكوتك يا خواهي قوة رب بربستو مانعي كيان بودرسكا كهندي أكلن دوكو تربو ياخد لقل توري جاجالو كيكانا الله همو دارو بردي مكيان هل بايتو بيغمبري أبو بكريان نادوزي صلى الله عليه وسلم همو إن الله معنا خواهي قولان لكم طو هزبا ما أكيد أتوانين آوابين لو بري نارحتي ولو بري كيشو لو بري زربهاتنا بلين حزبون الله ونعم الوكيل خواهي قولان لك الله بلين خوش او دمي كروج وشو طواف كارواقي تو
ما وصابي خود بفي غمري خوافة صلى الله عليه وسلم فمي خوش أو دمي كروش وشو قوافة كار واقيتو يعني لا شو روش مانغو خورك طوافكات أوابيتو يتو أشي أو بدوري تويا طوافك الله فمي خوش أو دمي كروش وشو قوافة كار واقيتو يعني لا شو روش مانغو خورك طوافكات أوابيتو يتو أشي أو بدوري

ما هي جمالي تو اگر لا آيني منا دمي نبي مثالي تو شكستبي ببردي غم بجاهي صحب آلي تو كآسمان وكو زمين بوانا افتخارك بچي افتخارك آسمان وزمين يكم خصوص خليفي يكم رئيسي فرقي اهتداء كأوبو كردي روحي خوي لرئيس صداق أداف دا كسي كبي مباركي بخات جاري أجدها لبر رسولي محترم نوقزنقي بيبقى أكيد بزانا إيشي وا لإيشي ياري غاركا خوز دا إيمش لم غاريا ببوينا بياري غارو همو خما كمان بپاراستنی دین و توکلیش من لسر خوانی دین که بوایو همو پارزگاریش من با پیغمبر و با روازکی بوایا بوایی که او صفت جوانی یقین بزانه ایشی و لئیشی یاری غارکا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

خوي قول أو دانش نما اللي قول كابي كات كفارة بنا حكان وشفاعة تكاكاري رجي قيامة من كسيك برسياري شكر دواري ما مستوى باش سلام وانا أري من نفسم بدستي دستي بسر دا قرتومو يعني شهوة آرز وكانم يعني أقر وابر وافوتم يعني قصي واعكا زور كسي نفسو آرز وكاني يعني ناتواني بسري دا زال بي أكويت أخوي حرسي قناه تاوان هي هر نفسه شيطانا يعني خوي يقول القرآن فرمي هر نفسه إنسان إن النفس لأمارة بسوء خوي امتحاني إنسان لويه آية أتواني زيهاد لقى نفسي خوي كوكو بيغمرة فرمي صلى الله عليه وسلم زيهاد لقى النفس يعني أكبر الجهادة قورترة يعني لجهادي شمشيريش قلت في إنسان أقبنس بسر نفسي خوي زال نبي حسودي أبا تكبر أبا شهوتي أعرزوي يأسي خما قلقا وسوسي أبي إنسان هولدا خوي قورا فرمي ونفسي وما سواها فألهمها فجورا وتقواها نفسي همو إنساني فجوري تيدي حقدي تيدي كراهيتي حسودي أقر قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا أوي بتواني نفسي خوي باك كاتوا سركوي أوي نتواني باش كاتوا دوري بسي باكك توبكي استغفاركي لمجلس علمي دانيشي قرآن خيني لشويني طماع وفساد وخرافكاري دوركوي وإيش لسر تسكي نفسكي بخويني ودعاكي يعني بوانا وأتواني ماويك ماويك يعني لومي نفسي خود بكي ماويك زبطي خود كي لشويني خراب ودوركوي وذكر ودعا ومجلس علم آخيري نفس الرادة كخواي قورافر من نفس أما رب السوء أجزور هولت لجردا أبيت نفسي لواما لومي أكيب عشان أبيت نفسي مطمئن لو بيتاكبي بلام أبي إيش لسر خود تو رجانا أولا لديار آوينو خود باكك يوركك أبي أو درونش إيشي أجر إيشي لس خوي جورا فرمي وقد خاب من دسا أجر خلق لدروني خوي بقرة أدوره أو نفسه كاري خرابي أبي زلوي كي أبي باشي كي أبي خاويني كي أري ما مستا أو مسلمانانا يبابندن بخوا پرستي كاتي سكياتي بخوا وبيغمبر أكري بيدنگن برزان بيغمبر فرمي سلامي خواي لبي هر كسي من رأى منكم منكرن هر كسي خرابي شديد أبي موقفي هبي فليغيره بيدي أقر بقوته بهذا كسيك لبندستي خوتا أولادتا كسيك استهزاب دينك أبي بدس رايقري أجر بيت نكرة أو قوتت نبو أجاوة دروستوي فتنة وناتواني فبلسانه بزمان إنكاري أوي بكا انتماي خود دربرا يعني ناحزي خود نارزاي خود دربرا أجر نافة بقلبي أجر هيست بيت نكرة أبي بدل زور بيت ناخوش بي وذلك أضعف الإيمان يعني إنزا ردانوي شرطني خرافة بخرافة بي مثلا تو التزامي خود بدين زياتركا محبتي خود ببيغمبر زياتركا زياتر لو شريعته خو شارزاك زياتر لخواي غور نزيو او دين زياتر بلاوكو زياتر ايشي لوبكو تيكوشا يعني ساوان يعني الشبهات لو دروس كانوا خلق لدين دور كانوا توش بالعكس زياتر او دين بلاوكو زياتر التزامي بيوكا زياتر خلق بابند كان مجالس علمي ومزقوت مالي خوا غير مغرتر او باشترين رده رده رواني تو متهويران انسان قسيه كابري وبزاني والله او غيرت غيرت اويتو لو دين ثبات زياتر بي يعني زياتر أهلي مجلس ودين ومال ومندال زياتر بروردكي أرمان سيد زياوازي ركن إيمان وإسلام تيا وهو كاري دوري خلطي لزانست إسلامي تيا طبعا پیغمبر سلامي خواهي لبي جاري چان دانشت بود زبريل هات لاي لسا شكل إنسانك إسلامي پیتو با إسلام سي مرتبه فرمو إيمان تيا فرمو إسلام تيا وهروها فرمو إحسان تيا همو إنسانك إيمان أو شش ركنا كأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيري وشري إيمان أو شق قلبيانا لدلوا أبي تواو قناعتة لو دروز بي كخواو بيغنبرو كتب آسماني كانوا مردنو زندوبو نوو قزاو قدري خواي باشن كالدل تواو دروز بو أبي عملي بيبكي أبيش إسلاما كاو بينس بايا كان كشادو نوش كردنو روجي قرتنو حزو زكاة إنزا أبي عملي بيبكي كعملت بكر أبي إحسان إنزا فروي أبي إيمان إسلام إحسان أو بربي مرتبتي كإنسان ساك كاربي يعني أو إسلامتي وإيمانا لجياني الرنج بداتوا أو ركن كان إيمان وإسلام خلق هو كاريتي للدين دورك كيتو لزانست إسلامي كان دور زورن
هوكار كاني خلق مثلا لا كتاب خان كاني ولاتمان ولزور ولاتان دين لا كتاب خان كان هاتو تدر شتي شي براويزا كبداخو يعني باش او سببيتي يعني انزا ضعف ايماني او خلقي تينقشتني خلق اماده من دالي خوي 6 سال ابتدائي و 6 سال ثانوي و 4 سال كليه 16 سال 20 دانه سال پارش الى صرف كا شهاده چي دنياي بيني وش تعين بيان تعين نابي فير علم بيان نابي يعني كتيلو شهادتي لا اله الا الله لو مستقبلي هتا هتاي اولادك خوي نايني ما مستياش لو بقري دوري اش لو بكاتو فير شريعتك مستقبلي هتا هتاي لو دابينك يعني أوجه براسي كم ترخمي يعني مسلمانانا يعني بداخوا بشي زوري طنبلية بشي زوري ناحالية لدين بشي إما نازانين باداشتي أو علوم الشرعيانتية يعني مثلا أما الدرسي حفتان مانيا يعني باسي كلامي خواكي باسي شرحي قرآنك خلق استيزابي بو شيويني برم زور زور قربارغي كاو شعائرك يجورك أو آمادبي واعتكافك لمالك أو خوي باكاتو بي خوي لدين حالك مع العلم مسلمانا خوفير زانستي شرعي بشيشي واجبة وبشيشي إمام شافية فرمي لحمو سنة جورترا يعني أري أجر بين برين إسرائيل دي ملك ما روحت تشيشي أتي خريشي تي أبي أتي خريشي خوفير علم حيث خيرك جورترني لو يخوت فير دينك فاعلم أنه لا إله الله توقر دين بعلم ونكي شيطان فيرت ليك خلقان زوهل تخلطين يكمو شيك درقي آسماني بيب أخوة يقول فرم اقرأ يعني أو دين ديني قراءته كتابته خوين دلو خوشار زاكردنا خواب برستي بنزاني نادي أرما وسا حكمي تونة لاي ساحر فيديوك بلا بويتوك كسك بزلشي ملياتي كاري خراب أكا كبداخوة برزان يعني أول ملانية زور إي شكري للرموز دين بدري بينك لمزقوت كندا بينك لبيغمبر سلامي خويلي وابين بتاوي ختام بينك لملاتك أزانا علماء وارسي بيغمبران ودين بلا وكانوا خلق شتيان لفيربي وكاري قرنو إنزا أنا فيديوك دروستك كان والله أول ملايك كاري واخر أبكا حاشا ولله شتيوانية يعني أول قناحي شي قوري أو أنا بلا وكانوا بملا وبشت ناوي أمبن بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد تركسي بتسيت الله كاهين وساحر كانوا برسياري ليبكا والرايب يبكا وكو يعني الذين درتوا به كفر كابو إخوة قورة دايب زين تلاي بيغمبر سلام خالد هركسي كقماني أوي كسحري ليك رياو يعني فاتحي بخينا وآية الكرسي بخينا يعني بداية سورة بقرة وآخر سورة بقرة وسورة ياسين قل أعوذ برب الفلق وناس وقل والله حد خينة تنزارك سحر بتعالى بيتو آية دروس تخير كردن بمكسا بأم كالناس فليبينياني كمسلماني برزان صدقوا خير كردن دروس بمسلماني عن كافر بكري بلان زكاة دروس نية بدري زكاة دروس نية بدري بفقيري نامسلمان سنكو زكاة لمسلمان ورجيري عبادتك او زكاه اگر كافر لولاتي توي زكاتي نادا زكاه واجبه لسر مسلماني دبي بش دريته فقيري مسلمان بلان صدقه وخير كردن درست بيدي بلان اگر طمعي او تبي او كابريا ابيت مسلمان اسلامي للا جوانكي تعاونكي زور فقيرا بلان اگر فقيري كي مسلمان الدسكوي وكوي بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا تقي هول ده مصاحبي برادراتي إيمان دارك خواردني توش بابسيت الدمي كسيش متقي وخواناز حتى أقر دو فقير ديتن يكاشان نوشكرو دين دارو خواناز ويكاشان نوش نكربو واخير ترو سنة بدأي بنوشكرك وإيمان إلا اللهم أقر بري بواسطة أو باري من فير نوش يكم لدين نزيش يكم أو كاتي خير زياترة أقر ناخو يعني تو فقير الدسناك يأسي أدي بفقيرة شي كافر ملحد مثلا اشتواء بلان أقر بشي دي هر دروس برام او خيري زياتر بدي بمسلمان شي ولاتي خود ما مستاذ زور كس طلاق دخوال توربون داو يعني لكرين وفروشتن دا آية او حكمي تيا طبعا طلاق پیغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق خوي قول الرقي حتى حلال طلاق بلان آخر شتا يعني اگر خوي قول زور رقي ليكسي كباسي طلاق كاو يعني طلاق بخوا سنكو طلاق خواردن أقام بس تيشي طلاق نبي ونقج بيتا آخر حد طلاقي أو براستي استهزايا بأحكام شرعي سو استهزا كردن بحكم شرعي نبي حكم شرعي طلاق لو أود عندريا
خوي جورا فرم أجر لجرجني خود نجنجاي فعظوهن وهجروهن في المضاجع باشا وضربوهن وابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهلي آموش غاريكا فشتيتيكا خلق بانكا لأهلي خوتو أويتر أجر زاني بتوري بليدانش وتاكي أبي تاكي أجر هر نجشتي هيت حدك لكاتي باشي ونتسو بيلايو يك طلاقي سني وبشاهد بيدي أو طلع بلام تورتو السيارة يكرم فروشي بطلاق منا كرم بطلاق منا فروشم أو قناحي شي زور قورية أو استهزاء بشريعات استهزاء بالدين لجر أوي جناح شيء جوري بلام أجر كسيك بري بطلاق وكسوند وتهديد طلاقي بيناكوي بلام بيغمبر فرمي صلى الله عليه وسلم سوين خواردن بغير خواي جوري من حلف بغير الله فقد أشرك حركة سوين بغير خواي جوري بخوا شركة له خواي بيعكر دي أبي توبة بك أبي خوي بشوا دورك عاد سنتي توبة بك بري خواي توبة من سون بغير خوا خوار شركة يعني توبة بك وزارش كنجرت وسرو أبي كفارتي شيء بدأ دفع قيرانان بدأ لبر سوين ده شي خواردي بغير خواي جورا سوين ده كي اشتيني كفارتي ده فقيري وكو فقير بن نان نكبار ناني بداتي لوسطي خواردن كي خوي كأكا ورياي طلاق من طلاق خواردن زرر لسمعة أدا زرر لكرامة تدا زرر للدين تدا وهروها زرر لبركتي مالو من دالش تدا كاري شي خرابة ما مستد دروستا آهنج جيراني مولود يان دابش كردني شيرناتي وخير كردن بو بمبونه و هنده دلین اما زائزنه و خیری تیدانیه بر ریزان پیغمبر سلامی خواهی لبی براسته بی انسان دین لسرچاوی خواهی ورگری همو کسیک اهلی اول نیه فتوه بدا فتوه دان زور کاری چی گوره خواهی گوره فرمه یسألونه که فرمه پرسیارت لی اکن درباره فتوه قول الله و یفتیکم خواه فتوه ادا ابی مرزعک بی خلق بلگو دلیل و عمق تكلاوي شريعة تواب بي أو دوازد علمي كبيشانا دوازد علمي ملياتي كشرع وأصول وفقه نحو صرف وبلاغ ومنطق تفسير وحديث وعلوم وحديث مقاصد شريعة أبي حموي خوين بي أنت أتواني لشتك تبقى قياسك بكابزاني يعني لخورة أو خلقانية زور قناح بارا حيث نازاني وحيث مثلا أصول شريعة شارزانية فتوى أدا پیغمبر خوای گورا فرمی خوا هر نعمتی چی پیدای اما بنعمت ربک فحدث تحدث بو نعمت بکا تحدث یعنی باسیکا شانازی پیوکا سن نعمتک لپیغمبر گورا تر خوای گورا دابی به انسانی هرچی اما شارزاین لشریعت و نحموی لپیغمبر و مبینا یعنی لتبین للناس ما نزل الیهم شرح قرآن و کلامی خوا پیغمبر کردی تو تحدث با پیغمبر کشتشی خیرشی زور گورا زا خوای گورا فرمی و ذکرهم بایام الله روجاره که خواسته چی خیر و جورت لو دینی باسی که ذکرهم تو باسی او روجاکی که خوای جور پیغمبری لو امناردیا این ز خوای جور ل قرآن فرمه افرمه خوای جور اگر رحمتی چی لو ناردن دل خوشی در برن با رحمتی خوا و ما ارسلناک الا رحمت للعالمین پیغمبر رحمتی که لو عالم قل بفضل الله و برحمته و بذلك فليفرحوا فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون أفرمي فليفرحوا بأمر فرمت فرحت دربرا خوشي دربرا خواك رحمتك إلو ناردن سر رحمتك لبيغمبر قولت رسلامي خواهي لبك تو إن زكاتك إما مثلا بلاو كرنوي دينو خوشي يستي بيغمبر خواهي قولا فرمي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم أفرمي بيغمبر فرمي إيمان تان تواونا بي تامن تان لخوتان لكسوكار تان لدايكو باوك تان لهمو خلق خوش ترنوي او خوشه ویستی پیغمبر بچو وسیله یک زی بزی ابي ابي بيكي هات نظم اي ايرا بچو وسیله یک دي ايرا با پيان دي با روشتن دي با ري دي با ريشتف دي المهم بهم زيوت خوشه ویستی پیغمبر بچو د سكوي بزور باسي کي صلواتي لسلي دي سيره تو جيان نامي بخيني و دانشي باسي بكي اوانه وسيله اوان كه خوشه ویستی پیغمبر سكوازي به خوشه ویستی پیغمبر عبادت اگر خوشت نه انسان رقي له پیغمبر بي كافروي ای خوشویستی به چی درسته بی؟ غیر اوی زور باسی که یو یادی که یو اوانا یعنی مولودی پیغمبر چی لناوه کره؟ خلق دجایتی و که مولودی پیغمبر صلاواتی لی ادره قرآنی تی اخین دره باسی پیش یا نامی پیغمبر او کاری چی خرابا او شبوهات لو خلق درسته کن کسی به نزانی وکو امام مالک فرمی اهلی سلف فرمی ان هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذوا دینکم او علم دین تماشا کن لچی فیره بن خو او سیاره نیه پرز بیش کاره او سیارم ایش نکه پرز بارت کسی ولو ایما اگر هر کسی که ایما سیاره تیکسی پرسیار لفیتره که عرض بکری پرسیار لدلاله که
هر ايشي كا برسيان لاختصاصي خويك بلام او برسيان لديناك لبازار والله اجيم لك غنزه شيبو ريشي هبو من احترامها لو كسي رجله بلام خوها مو كسي ريشي هبي وشلوار كورت كاو يعني بانك دا او مفتينيه وعالميه توشتي لي ورغري يعني لو افرم عم انظروا عمن تاخذوا دينكم زانه تماشاك ديني خوت لشي ورغري يعني پیغمبر فرمی صلی الله علیه و آله من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها حركه سنته چ باج دابيني وخلق اتباع بك وسنتك باج وخلق بي اصلاح بي وخلق بي لدين شهر زابي او ازر پاداش همو او كسانه شي هيك دين صلوات ادن وخير وشاكاك طبعا سنه لو خير خير ترتو خلق كوكي ولا مخ عالم سيت بازار بياسيك تو خلق كوكي ولا مزقو اعتكافك دعاءك ذكرك صلوات لأداء باسي بيغمبرك سنة لو يقولتر خير ترهي خير لو يقولتر هي والله بيغمبرنا كردي بابا قاعدية شيء أصوليها أخنا خلق شارزاني الأصول أري الترك لا يدل على التحريم كبيغمبر شتيش بيغمبر حزار مليون شتينا كردي حساب كي بيغمبر سلامي خير صماعي نبو بانقدا قرآني زمعنا كرتو تفسيري ننوسيا تراويحي بوشوي نكردي ختمي للتراويح كان نكردي پیغمبر خوی فرمی فرمی اگر من لبر او خلق نبا حديث العهد بالاسلام او كعب همو الرخان سر لن ويتك مداو حجر اسماعيل او انا فرمي بلان لبر او خلقي نايو خنم يعني كب كعبي من الرخان دون وين كردوا لبر او نيك حرام استكس كما مثلا بي وين ويكاتو تعميري كاتو جناحه نخير پیغمبر ديان شتي نكرديا لبر او فرميتي او سردمه اي وين يعني هر لي قريالو خلشي تر معنا او ني لو برزان اما براستي حرشتي شي باج بيتو ببي مانعي خير او جناحي شي غوري بتعبتي ككسي شي تون نمفتي ونا عالمي ولا كستكليفي لك لو خد دخينا او جناحه غوري تو كس اتوي داناي بقاضي كس اتوي داناي بمفتي تو علمك رمزكني الذي بري والله لخو راقصي وابرا وكي والله جناح تقاتي يعني كابرات دي بوهم وحماسته واظهاري محبت له بيغمبر دربري زينتك شوكولاتك شيرناتك للريكابري خلي كرو خير ناقاتي أبيت مانع خير يعني ديرة أو مناسبة جورة شهر أو هذا سادي تبريو إذا خلق طلام لمناسبة سروك كانوا خلتشي فاسدو أوانة سن آهن جلو بكري يك نقيل وانع قيلناك أوانة طلام لباسي بيغمبر وشريعة الدين أبيت مانع خير خوي جورة لجناك ما خرج ما مستعد دروس أفراد عدسي ملون دابن لو تساوي خوي لبوزوان كردن عدس دانانی سرتاوی تاوی خوشینه که مثلاً رشکات سیلیکا لیناکا درست عدس دانان با شرطی اوی بو مرزی که ضرر لتاوی ندا ولو فعل کردن نبی ولو ایساری گنزو خلق نبی سر زراچشی خلق چون که خواهی گورا فرمی ولا یضرب نبی ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتین حرشتک لو درخستنی زینت و ایساری خلق و شهوات خلق او حراما يعني بلام أجر لبو أو نبي لو ميردي خويتي لو زواني لو خويتي هيد باسكني وحرامني كتاي برسيار ما بيبقى أواني تر لو زارش تر لي غير ما مستا درباري شهوة بدز بطال كردن آية حرام ما مستاك ناي ما مستاك شيء هنا كأريد دروسته وحرامني برزان خو بدز خلاص كردن وشهوة هنا للشرع ده سكت كربيكا أو عادتي شي خرابة وزرري شي زوري هي ومخالفي أدبا والدكتورة كان هميا نسيتيا لسر كارين زرري شي جسمي ومعنوي ونفسي زور لس إنسان بزي ديري وزور زارج أبي تسببي أو عقم كمن دالي نادي ولا شرع شابي غمر صلى الله عليه وسلم فرمية ناكح اليد ملعون يعني أو كسيك نكاح لقردسي خويك ملعونة وقناحي شي قوري خوي قوري القرآن فرمية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون هر إنسانك أو شهوتي خوي إلا لخيزاني يعني لتزاريكاني فمن ابتغى وراء ذلك غير أو دوشتي هر كسيك بيك أو تعداي كردي أو قناحي شي قوري كردي إلا اللهم أو ما مستبر الرزيكة ناوتين هر ما مستبر الرزيكة سيواي كردي راسا بلام أو شرعا زانيان أرين لدو كاتي دو حازتتها بحازتي ديني حازتي جسمي أتواني أو أي شيء بكي حازتي ديني أجر إنسانك بزاني نفسه شهوتي زوري له هنا بزاني توشي زنا أبي أو كاتي أخف الضررين أدنى المفسدتين درسته أو أي شيء بكي لو يخط رزقاركي شهوتي خط بكوجيني وخط لزنا وخراب رزقاركي ودوميان أجر حازي جسمي دكتورك بيدبري أو زرر وجهرك لقالبت أبي دريكي يان بيوستي بمنيها بلوي فحصك التهابات لو من ضالبونا أو لو حالتان دا درست غیری اوی
دروس نیا اگر قصه اشی واشد دید او ما مسته اشی بر رز وای گوکی دیاره اول لب اوی وای فرموا ک لحالتی ضروریه یعنی لبر جسمیه یعنی لبر حالتی یا لفساده ک رزگارد بی اگر هیچ لوانه نبی پیغمبر فرمی صلی الله علیه و سلم اگر کسی شهوتی هبو با بر روجی بی با شهوتی خوی بر روجی کرتنو با عبادت و کب کاتو حتا خوای گوره طاقه دات جن بینی فنا نبات برشتيوالا فمن استطاع منكم الباءة فليتزوج أجرنا فعليه بالصوم باب الرجبي أو أخوة يورى شهوة كينياري أخوة يورى لقناع كان من خوش بي دعاء عبادة ما قبولك والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش ويستانم عزيزانم، زور خوش حالم كأوزارت بخزمت ايوي عزيزو خوش ويست قيشت موه. خوش ويستانم بنما يحوتم لو بنما زواناني كشريعة إسلام بو جنو مردي داناوا كاتي كتوشي چشيك ابن اويش بيدرن التحاكم، يعني بجيوان، يعني كسك بي لبينيان دو قصي خير بكاتن براستي اما جرينجا. زور زاران جنو مرد سبحان الله ناقنا نقطي اتفاق، ناقنا حلك لبينيان چشكي تسارة سر بكاتن بيك ناين بهيز نو أشي تنازل لبو يقناكن بهيز نو أشي دانانشن لسميزي قفتو قوة تشيشكين بوضوحي وبصريحي باز بكن بو تشيشكا قورا نبي بو يخواي قورا لشريعة بيروزا كي خوي دا يكبن ما يزور عظيمي داناوا اوش اويا كبين كسيق دا حكميق لاي بياوكا وحكميق للاي جنكا بين هر دوكان دابني شنو تشي او جنو ميردا حلبكن حكما من اهله وحكما من اهلها وان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما. سانا ابن ما تواني كات جنو ميردا نغيشنيك كات جنو ميردا لي حقلي ندب هر دابني شنو دبو غار غارو دبو فوزا وقرقرو دنديك برن كردن باش تنشد اويا كخواي قورا أو بنما زواني داناوا كوا يشيك للاي بياوكا خزميشي بياوكا وخزميشي جنكا أوان بين دانشن بلام وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. بزانا براسي أم دو دبي تسبي وجنكا وميردكا وأو دو حكمش براسي دبي بين إصلاح بكن دبي نيتيان باكو بيقر بك إصلاح بكن وإن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. براسي هر صار هم ام جنو ميردا وان يريد اصلاحا وهم او دو حكما وان يريد اصلاحا الا خوي جورا يوفق الله بينهما الا خوي جورا التوفيق يا ندو وحنج دبن ومشكله كش صار صد بيت وقرفتك نامنيت زبراسي ام بنما زور عظيمه زور زران جنو مير دغنا حد شي نتوان تفاهم لك يقترب كن دغنا حد شي اصلا نتوان برابر يقصب كن او ها برابر يكتر هر دسنو اتقنوا بلام اجدو كسي عقل يشك لخزمي بياوكا يشك لخزمي جنكا هاتن دانشتن تشيشكيان لغش نكا دانشتن بتني باشان لغا بياوكا دانشتن بتني باشان بخوشيان دانشتن بتني أزانن أصلي تشيشي أو جنو بياوكا شندرا وأزانن خطاي تشياني شانا وزور بعقلي دتوان حكم بدنو وتشيشكش حل مكان زابوي زور جرينجا اواني كدين ناو بجيواني اكن كتحاكم اكن براستي دبي خالصا لبو خواي قورا بسن هيز نيتي جانبي تنها اصلاحي او خزانة نبي تنها حل كردنو نماني قرفتو چيشي او خزانة نبي تن والصلح خير براستي يعني صلح زعزو خيري چي قوري خواب خواي دفرمي والصلح خير يعني خواهي قورا مسلماناني كردوتا بلا فأصلحوا بين أخويكم خواهي قورا بخواهي أفرمي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم مسلمانان إيمان داران بران إيواش لبيني براكانتان إصلاح بكن لبيني خشكو براكانتان إصلاح بكن لبيني خيزانا كاندا إصلاح بكن وصلحوا خير براسي صلحش خيري كي قوريا زالو صلح هذا زور داران بيوسي بودكا هندق مبالغش لقصدا بكريتن پیویز بو د کاکا لکن پیاوک بګوتری والله او جن زور اتي خوش دی والله روح جاني اتوا دکری لکن جن کجبری والله او پیاوا تازیز او پیاوا روح جاني اتو تازی سری اتو تو بو دکی بو قدر او پیاوی نزانی تزانی او پیاو سن اتي خوش دی زاین سم بخفتو یعنی غم بارکاته کلیق عادز بونه
ایتر براسی ام قسانه اگر مبالغه شی تدابه بلام خوای گور عفیان دکاتون و زائزی شلیر مبالغه لقصدا بکریتن و کل فرموده پیغمبر دهات و علی الصلاة و السلام لإصلاح و لپکنانوی جنو مرده لتوانی هندگ مبالغه لقصان دابقی بوی بتوانی ام خیزانه تیک نسیتن بوی براسی ام خیزانه بینی ولا یکتری تا زور مهم عزیزانم براسي احتمال برمان مصصون مبالغة زائزة لإصلاح ذا كاكا نكأوا بياو زائزة حتى مبالغة لقى خيزاني خوشي بكاتن أتواني روشي جانجنيك صندي بياو كيدا قوتي صندد دادم با الله أتوا من الخوش دا ويانا بياو كاش قوتي والله ما دام صندد دام نا والله راجنا كسوش كاتك لكن إمام عمر قليا قوتي يا رب أي إمام عمر والله بياو كم أمني خوش ناوي لك عادز بون إمام عمر بياوكي ديته وتي رحمتي خوالي بي أو قصيئتو كرديته سند الله يخزانا كد والله أمن خوش منا يقولتي أي إمام والله صندي دام إحسبك خدروي ناكم فرمي ليس كل البيوت ليس كل البيوت تبنى على الحب على الحب بابا جان هم مالك لصير خوش ويستي دانا مزري إما بإسلام وإحسان جرجين زبراسی دو حالت داد تو نبی اگه صندی شیدای برای صندت تو خوش نبید ساوکم اتو نوری ساومی تازی سرمی روحی جانمی آرامی دلمی اتو نبی هر اسپیدم خواه اونده لدائم شیرین و گوره زبراسی بزانه ام تعبیر خوشانه ام کلمه ناسکانه ام مبالغه لقصده شریعت زائزی کردوه زبراسی امانی کدین لبین دو کسان که پیشان دینوه براسی ده بعقل بن سکو زور دارن یقصی زوان یقصی ریب یقصی سحراوی ناسک والله دلی پیاوک ساکاتو برابر پیا جنکی و یقصی خوش یقصی نرم یقصی بعاطفه لو جنکی بری والله هیچی ده دلنا منه برابر پیاوکی ده عزیزانم براسی اما بنمایه چی عظیمه براسی اما بنمایه چی گوره هر جنو میدک نگیش نیک با دو کسی عقل یکی چند لخزمی پیاوکو یکی چند لخزمیش نکبین اوان دابنشینو گفتگویشی هادیانو عقلانو خالیسن لبو خواو و با عقلی بین چشک زور بزوانی ورکنو پاشن حلو چار سریشی لبو دابنین سکو اگر وایان کرد براسی امالا ویران نابه امالا بسای امدو عقلا کل راهی خوای کل پیناوی خوای ویستو یانه که او مالا ویران نبه كأم مال خرانة به كأم كفر زوانه أو محبة خوش ميسي أو ماله أو من دالانا حمو سرگردان ويران نبيتن بيوستيان بوي كزور بعاقلي وبزور وشياري بين أم چشان حد بكن بلام يك خال هيا أبي سري أو ماله بپارزن أم حكمانا أم ناو بجيوانانا أبي سرونه هيني أو ماله نستدره که براسی زور چیشه گوره تر بوا کاتی که حاکمه کان سری جنی بینی جنی مردی چم بردی تا داره کاتی که جنه که بیستی تی قصه خوی لدره جیلی بتو کاتی که پیاوه که بیستی تی ام دو حاکمه امین نبونه و قصه کان بردی تا داره براسی چیشه که گوره تر عبیتن زور زور پیویسته اوانی که بجیوان هر دستن لبینی دو کس اگده براسی ده به هم لراهی خواهیشه که بکن هیچ مقصده چیان حفظی نفسیان تیده نبه و توکل دست خواهی گوره بکن و پاشان سر رو نهینی امجنون میردن

هروها سورتي قل يا أيها الكافرون بخوينا تنك بود دبيت براءت للشرك واتا رزقار بون يا قتار بون لها وبشي بيدا كردن وسود بخش بو يكتا پرستي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أنزلت وبنبيك الذي أرسلت.
1: خدايا نفسم تسليمي تو كردو كارو باري خون داي دستي تو والروم كردتو بشتم بست بتو ببي خوش بون حسبي كردنو بترسان لتو هيت حشار قو شويني رزقار بون يبنيا مگر بولاي تو باورم هنا وبكتيبكت كداد بزاندو تخواروا وبو پیغمبرت صلى الله عليه وسلم كناردوتو روانت كردوا اگر اما بليتو بمريد لسر فترت دمري وباكو تاش تيكت بيت كديليت سنتا اگر لشي گرانبو دزنوش بشوري پیش خوتن عمر پرسياري لپیغمبر صلى الله عليه وسلم كرد ايا يچيك لئيما دتوانت بخويت بلش گرانيوا فرموي بله اگر خونی راستو خوش الرؤیا یا خونی درونا خوش الحلم تبینی چی دکن؟ خونی خوش و تاک للاین خداویو خونی نخوش لشیطان وی اگر یچک لئی وقت خونی خوشی بینی با لای خوش ویستی خوی نبه باسی نکات و کرتی اوشتانی کدیکات لکاتی بینینی خونی نخوش دا امانن یک سی جار تفدکات بلای چپی دا دو سيزار پناه دگري بخداي گورا لشيطانو لخراپي اوي كا بینيويتي سي للايكز باسي ناكاتو نايجارتوا چوار لسر اولايا وردگاري كا لسريبوا بنت هل دستيو نواج دكات اگر وستي ذكري داس لچين لخوداو خولين كوتن
0: أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه.

0: پناد گرم بوش تو و کانی خدای جورا لخشمو سزايو لخرابي بندكانيو لشيتي شيطان كانو لو كاتانيك لجيان دا دين لام بو قمرا كردنم يا كاتيك لسر مرق دام دين لام
1: هركس شو دا شيت السرجي بيش خوتن بلي السرجي سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهندي دريا وكفكان يشبه لها مستيق ريسر زويدا

0: دنج اسلام لسر شپوری 106.1 برنامه کانی پیشکش دکات.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام

لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة يلتقطه بعض

مرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر

نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعلوا

وأعلم من الله. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه

الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين.

أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ

قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.

0: يعلمون.
1: بشار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو ايدن.

الله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك

الفسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير

بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا

فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم

يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب

لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم

ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل

بأكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

ثمرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم

أَمْرِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

فهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان

الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة

كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل

وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون